0: احتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر. في العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي، تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
1: عايزك النهاردة تفكر في أكتر فرح حضرته وانبسطت فيه. لو كنت متجوز وبتسمعنا النهاردة، بتمنى تفكر في الفرح بتاعك. للأسف بنحضر أفراح كتيرة بتكون جميلة جدا وممتعة، لكن بتنتهي في أوقات كتير بكوارث. وزي ما صديقي قال، أنا اتجوزت عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة، مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. فيه بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا فعلا قدوة لولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم، والأب خصوصا، يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول للطفل ده إن الله أبوك، مش بيخاف. وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة، قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريباً 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموماً، النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جداً. والفرح ده مفيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص، وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومذهل. والنص ده موجود في كلمة الله وإحنا مؤمنين بيها، وبعد ما هنتأمل في الجزء ده أعتقد حياتنا هتتغير للأبد لأننا بنسمع كلمته. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا وإصحاح 19، وعايزين نشوف وصلنا لفين. لو متابع معانا هتعرف أن دي العظة الثالثة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، واتكلمنا في العظة الأولى عن اختطاف الكنيسة، لأني قلت هيكون أفضل لو حاولنا نقسم مجيء المسيح على مرحلتين. فوصلنا لاختطاف الكنيسة للسماء، والكنيسة دي هي إحنا كل المؤمنين من كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون، وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعة الفرح، وهنشوفها موجودة هنا في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة، كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أقع في الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب. وتقريبا كان عندهم وجهة نظر، لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا لدرجة انها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة او اتنين، وده بيديهم الفرصة انهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي اخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل. كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. احيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول انه سفك دمه واشترانا لنفسه، واعتقد انه هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق او عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الاصحاح ده، هو هيرجع كملك، واعتقد انه السبب هو الخروف اللي وقعنا في حبه، هو الحمل اللي بذل نفسه من اجلنا. يسوع هو العريس الوحيد اللي بذل نفسه من أجل عروسته وقام من الموت تاني علشان يقدر يفديها ويطهرها ويتجوزها. أول حاجة وقتها كان في فترة للخطوبة، وبعد ما بتخلص بيجي العريس علشان ياخد عروسته. وخلي بالكم معايا، خلال وقت الانتظار في وقت الخطوبة العريس بيكون مشغول جدا. في أوقات كتير كان بيبني دور جديد في بيت أبوه علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد إنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي. وكان بيتمنى إنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها، وهو ده بالضبط اللي يسوع كان بيقول عنه. وقال لتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا انه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب واكتشفنا انه هنا في كنيسة مودي عندنا اكتر من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون اكتر واكتر زي السماء على طول، وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19: لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا ان عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو اننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما اتحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف إننا بنكون أبرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون أبرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل أعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
0: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العظة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخذناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين، وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي. ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك، اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هل ليسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.
2: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى، هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك، ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إن يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوله قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوا. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر، ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف. يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة انك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لانه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا انه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية ان هاجر بعد سنين مع ابراهيم سابته برضو، هي واسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه ان الهدف من رجوعها مش ان كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه انه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك انك تخضع، وانك شوية تسيب من حقك،
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة. الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي. وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه، كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب. فليس لسفينة الإنسان مرفأ، وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الإمبراطور غني للغاية، لكنه لا يستطيع شراء عام إضافي. المال والأرباح والنجاح ليسوا أهم شيء في هذه الدنيا. يجب أن تعيش حياتك الاجتماعية وتثري نفسك وقلبك بالمشاعر الإنسانية والعلاقات الأسرية. المال ليس كل شيء، هو هام لا شك، لكنه لا يشتري لك كل شيء.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي المستعجل واحنا مش داريين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مؤتمر عقد في ملبورن باستراليا سنة 1989 بعنوان حوار الأديان، وده بيعقد كل 4 سنوات تقريبا، وأنا حضرت هذا المؤتمر عام 1989. كان في بوذيين وكونفوشيوسيين وسيخ وهنود وشنتو ويهود ومسيحيين ومسلمين، وبعد ما بيقولوا الافتتاحية بتاعت المؤتمر، رؤساء كل كنيسة أو كل معبد أو كل حاجة يتكلم فكرة عن الديانة بتاعته، بيوزعونا مجموعات. أنا كنت في مجموعة ومعايا مدرسة يهودية ومعايا واحد مسلم وواحد هندوسي وواحد بوذي وحاجات زي كده. المدرسة دي بتدرس في مدرسة في إسرائيل، نصف الأولاد من عرب 48 مسيحيين ومسلمين طبعا فلسطينيين، والنصف الآخر من اليهود. ألفت قصة وحكتها للأطفال، أخدت عليها جائزة عالمية. ليه خدت الجائزة العالمية؟ أنا أحكي لكم القصة. كان في فرو تعبان يتقابلوا مع بعض بعد ما تولدوا بيوم أو بيومين، وتعرفوا على بعض وقعدوا يلعبوا وهم في منتهى السعادة طول اليوم. بعد ما خلصوا لعب كل واحد رجع للجحر بتاعه، وكل واحد حكى لمامته عن اللي هو شافه. فالفار قال لأمه إن أنا لقيت مخلوق مختلف عني، مسحوب كده وما عندلهوش رجلين وملهوش ديل طويل زي ده، هو كله ديل وشكله غريب قوي، وعدنا لعبنا طول النهار. فقالت له ده عدو لينا وده كان هياكلك في آخر اليوم، كويس إنك جيت، ما تطلعش تاني وما تروحش وما تجيش وكلام زي كده. والتعبان عمل نفس الحكاية، قال لها لكن احنا في معاد بيني وبينه بعد 3 أيام، هنروح عند نفس الشجرة وهنلعب مع بعض. قفلت عليه الباب وقالت له ما فيش خروج ومش ممكن تروح تضيع نفسك مع العدو بتاعنا ده. القصة بتقول ان التعبان قدر ان هو يلاقي مخرج وخرج وراح وقف عند الشجرة طول اليوم والفار ما جاش، وبعدين الفار خرج في يوم تاني ووقف طول اليوم والتعبان ما جاش، وهما الاثنين رجعوا مكسوري الخاطر. وفي آخر القصة بتقول للتلاميذ رأيكوا إيه لو هما تقابلوا بعد 3 سنين، وبتسيب التلاميذ أو الصغيرين يفكروا إيه اللي ممكن يحصل لو الاثنين دول اتقابلوا بعد 3 سنين. كلنا نتوقع أنهم لو اتقابلوا مع بعض مع كم التعصب اللي اتملى بيها كل واحد منهم من مامته ومن عيلته ومن كل اللي حواليه، هيهجموا على بعض وهيكون هناك مقتلة، واحد منهما سوف يقتل الآخر. نظرة جديدة هو كيف نتفادى هذه المقتلة، كيف يكون البيت ليس مكانا للتحريض على رفض الآخر وقتل الآخر بقدر ما يكون قبول الآخر للعيش في سلام. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف أن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلا هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

أيها الكلم الحقيقي، هب لي أن ألهج في حبك نهارا وليلا، في وقت الفرج كما في الضيق. أيها الطريق، احملني فيك وإليك فأنعم ببرك. أيها المصلوب، يا من حولت الخشبة إلى شجرة حياة، أقمني شجرة مثمرة مغروسة على مجاري روحك القدوس. قمص تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي بيه.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا إلى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الأخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل آيس كريم في كندا يوفر أكثر من 200 نكهة آيس كريم، الأمر الذي إذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وأن المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
2: أو هو ابن الله؟ أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
2: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
6: صورة مجيء المسيح؟
5: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
7: يسميه البعض الاختطاف.
8: صورة رائعة فعلا.
9: لا يتفق الجميع عليها.
5: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
9: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
6: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
5: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
8: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
9: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي، أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم.
7: فلن يجيء إذن للعالم أجمع؟
6: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم. أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
9: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
8: وماذا يحدث بين المجيئين؟
6: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
7: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
9: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
8: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
5: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
6: هذا حساب المؤمنين. أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
9: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
7: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
9: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
8: الأخيار والأشرار.
5: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
7: هذه هي القيامة والحساب.
6: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
9: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
7: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
5: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
7: انتظر يا سمر.
5: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
8: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
5: والجميع اتفقوا عليه.
7: سيجيء نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
8: سيجيء يا حسام، سيجيء.
5: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
9: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
7: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
6: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
7: وهي أسباب معقولة.
5: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
8: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
9: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
7: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
5: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
6: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
8: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
9: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
6: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
7: اللهم احفظنا يا رب.
5: شيء مخيف فعلا.
6: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له؟
5: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
8: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
9: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
7: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
5: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
8: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
6: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لابد أن تتم قبل المجيء.
1: لابد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لابد أن تتم يا مروان، لابد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع، بالعكس كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص، حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم، وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله،
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمع الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجورنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه محدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عاملة لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخذ دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وأبونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا إبراهيم ويواصل مع ابونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان، هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه يا بنتي، أخيراً افتكرتيني. إيه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمة. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما بابا طلع على معاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية هو يعقوب ابو اصباط شعب اسرائيل.
0: وايه ارتباط يعقوب بقى بقصة اميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط بعيد، انا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله الغاز.
1: ما هو انتي عارفة طبعا ولاده عملوا ايه في يوسف اخوهم، ازاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الافلام، وكمان الافلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه اتنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقة بينهم وبين يوسف كويسة، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له أنه وصية أبوك قبل ما يموت أنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حولوا الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت، ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافش، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب او بوظيفة سبتها او حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

كبير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: الموعظة على الجبل برنامج رقم 1.
1: سياق العظة على الجبل الجزء الأول متى 4:23-5:1. أنا متحمس جدا لبدء سلسلة جديدة من الدراسات لأحد المقاطع المفضلة لدي من الكتاب المقدس، وهو العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. تشكل العظة على الجبل أحد تعاليم يسوع الأساسية وأحد أعظم خطابات يسوع، وكان خطابه على جبل الزيتون عظيما، تجدونه في الإصحاحين 24 و25 من إنجيل متى. ولا ننسى أيضا عظة العلية التي تعمقنا في دراستها عندما درسنا معا إنجيل يوحنا، وهي أيضا أطول عظة قدمها يسوع على الإطلاق. لكن العظة على الجبل تعتبر عظة أساسية وتعليما أساسيا للرب يسوع المسيح، وهي أيضا جوهر تعليم يسوع فيما يتعلق بقيمه وبأخلاقه. ثمة أناس يقولون إنكم تستطيعون أخذ هذه الصفحات 3 من إنجيل متى وانتزاعها ورمي كل ما تبقى من الكتاب المقدس بعيدا، ويعتقدون أن العظة على الجبل هي جوهر الكتاب المقدس على الصعيد الأخلاقي، وأن هذا كل ما تحتاجون إليه حقا. لن أذهب بالطبع إلى هذا الحد البعيد والذي لا أوافق عليه، لكني أقول لكم إنها بالطبع عظة مهمة جدا قدمها يسوع. وفي هذه الدراسة الأولى للعظة على الجبل أود أن تنظروا إلى سياقها أو إطارها، وبعد ذلك أود أن تنظروا إلى مضمونها. لكن في الدراسة الأولى دعونا ندرس إطار أو سياق العظة على الجبل. في الواقع إن إحدى قواعد دراسة الكتاب المقدس هي أنه عليكم دائما درس مقاطع الكتاب المقدس ضمن قرينتها أو سياقها السابق لها. إن كلمة سياق تعني النص، بالتالي يجب أن تروا دائما ظروف النص الذي تدرسونه، فماذا حدث قبل النص الذي تدرسونه وماذا حدث بعده، ماذا كان يجري في الوقت الذي قدم فيه هذا التعليم المعين. إنها قاعدة مهمة جدا لدراسة الكتاب المقدس أو لدراسة أي مقطع أدبي آخر. ومع بداية دراستنا للعظة على الجبل دعونا نبدأ بدرس خلفيتها أو إطارها أو سياقها. بالكاد يذكر يوحنا هذه العظة في الإصحاح 6 من إنجيله. ففي الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا نرى أن حشدا كبيرا من الناس كان يتبع يسوع في هذه المرحلة المبكرة من خدمته، وهؤلاء الناس كانوا يعانون مشاكل كثيرة ومتنوعة في حياتهم، ولقد عالج يسوع تلك المشاكل وشفى الناس المرضى. ويخبرنا يوحنا بكل بساطة في العددين 2 و3 من الإصحاح 6 من إنجيله أن يسوع عندما رأى كل هؤلاء الناس ومشاكلهم صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. في الحقيقة هذا الأمر لا يعني شيئا، لكن هدف يوحنا لم يكن نقل العظة على الجبل إلينا. لقد كتب يوحنا الإنجيل الأخير، وأثناء دراستنا لإنجيل يوحنا أشرنا إلى أن 90% مما أخبرنا به لم يذكره كتاب الأناجيل 3 الآخرون. لذلك لم يهدف يوحنا إلى إعطائنا تعليم العظة على الجبل، لكن على الرغم من ذلك أشار إلى السياق الذي أعطيت فيه هذه العظة قائلا ما يلي: صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. لم يكن هذا الأمر استراتيجيا جدا كباقي الأمور التي تكلم عنها يوحنا في إنجيله الشهير. أما مرقس فيمنحنا معلومات إضافية قليلة، فمن العدد 7 حتى 10 من الإصحاح 3 من إنجيل مرقس ورد ما يلي: فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن، والذي حول سور وصيداء جمع كثير جدا، إذ سمعوا كم صنع أتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. وتابع مرقس ذاكرا الآتي: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا، ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وفي الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس نحصل على أسماء الرسل الاثني عشر الذين اختارهم يسوع. وفي الإصحاح عينه يخبرنا مرقس عن الفترة المبكرة من خدمة يسوع عندما بلغت خدمة شفاء الناس ذروتها. وأتى الناس من تلك المناطق المذكورة إلى يسوع لأنهم علموا بقوته الشافية. وقد حل يسوع كل مشكلة يمكن تخيلها. وفي منتصف خدمة الشفاء هذه التي حدثت على شواطئ بحر الجليل، يذكر إنجيل مرقس أن يسوع صعد إلى إحدى التلال وانفصل عن الجمع الذي كان يزحمه ويحاول لمسه. لقد حصل ذلك قرب بحر الجليل. ووفقا للعدد الثالث عشر من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس، انسحب يسوع إلى ذلك الجبل ودعا الذين رغب بالجلوس معهم. ويخبرنا متى أنه على ذلك الجبل قدم يسوع التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. في الواقع بين العددين الثالث عشر والرابع عشر من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس يمكنكم أن تضعوا كل الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. وفي نهاية التعليم في الإصحاح السابع من إنجيل متى، وبعد وقت قليل من مغادرة يسوع وتلاميذه الجبل، أرسل يسوع الاثني عشر ليبشروا. أما طريقة وصف مرقس لما حدث فهي كالآتي: صعد يسوع إلى الجبل ودعا بعض الناس لينضموا إليه هناك، ونتيجة لهذا الاجتماع اختار يسوع 12 رسولا ليبقوا معه وليرسلهم إلى العالم فيما بعد للتبشير. هذه هي الطريقة التي وصف مرقس فيها سياق العظة على الجبل. والآن لنفتح الكتاب المقدس الإصحاح الرابع من إنجيل متى. في العدد الثالث والعشرين سنرى طريقة متى في وصف سياق هذا التعليم الرائع الذي نسميه العظة على الجبل. لنقرأ بدءا من العدد الثالث والعشرين من الإصحاح الرابع من إنجيل متى حتى العدد الثاني من الإصحاح الخامس من الإنجيل عينه. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. وتلي هذا المقطع العظة على الجبل التي تتألف من الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى. هل ترون السياق الذي قدم فيه هذا التعليم العظيم؟ شخصيا أنا أسمي هذا التعليم الخلوة المسيحية الأولى. إن الخلوة هي مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب أو خلوة الهروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. أظنه كان أمرا استراتيجيا جدا قام به يسوع في تلك المناسبة. ذات مرة سمعت أنه إذا أردتم أن تكونوا قادة فعالين عليكم تعلم القيام بخمسة أمور: عليكم تعلم التحليل والتنظيم والتفويض والإشراف والنضال. من خلال هذه الأمور تصبحون قادة فعالين. فينبغي عليكم تحليل الوضع وتنظيم مقاربتكم استراتيجية للوضع، وأثناء تنظيمكم عليكم تعلم التفويض، إلا إذا أردتم القيام بكل شيء بأنفسكم إلى الأبد. فالتفويض يعني أن تكلفوا الآخرين بمهمات كي يساعدوكم. عليكم التفويض بشكل ناجح، من ثم يجب أن تشرفوا على هؤلاء الذين فوضتموهم، وإذا لم يقوموا بالمهمات التي أوكلتموهم إياها كما أنتم تفعلون، فبدلا من استعادتها منهم عندما لا يفعلونها كما يجب، عليكم تعلم كيفية النضال والقلق بشدة على هؤلاء الذين تشرفون عليهم بعد أن فوضتموهم. ويمكننا تطبيق ذلك على الرب يسوع المسيح أيضا، فهو يعرف ما هي مهمته. إن مهمته كانت تسديد حاجات هذا الجمع من الناس. أظن أن هؤلاء الناس ومشاكلهم يمثلون العالم أجمع، وكل المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية والروحية والأخلاقية الموجودة في العالم اليوم. في عالمنا اليوم من الطبيعي أن نضع الناس المنبوذين اجتماعياً في مستشفيات أو مؤسسات خاصة، وعلى سبيل المثال البرص والمرضى عقلياً. لكن لم تكن الحال هكذا في أيام يسوع في القرن الأول، فكل المشاكل التي نعالجها اليوم في مؤسسات خاصة كانت موجودة أيضا في ذلك الحشد الذي رآه يسوع من على رأس الجبل، والذين كانوا متجمعين عند سفح الجبل الذي ألقى من عليه موعظته الشهيرة. ووفقا للإنجيل، عندما رأى يسوع هؤلاء الناس ذرف الدمع عليهم، لأنهم كانوا أشبه بخراف ضالة بلا راعي، ولم يكونوا يعرفون يمينهم من يسارهم على الصعيد الروحي والأخلاقي والأدبي. ولقد بكى يسوع عليهم أيضا، لأن هؤلاء الناس المثيرين للشفقة كانوا يعانون من كل تلك المشاكل والمصائب التي كانوا يتخبطون فيها من مرض ومن مشاكل روحية ونفسية واجتماعية وفقر وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدم لنا هؤلاء الناس مع مشاكلهم تركيزا على السياق الذي منحت فيه هذه الموعظة على الجبل، وكان يسوع يخدمهم. ولقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه ابن الله، لأنه حد نفسه وأخلى نفسه وتجسد وحد نفسه في الجسد. لذلك حلل يسوع الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في ذلك الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني منها ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس الذين يتخبطون في شتى أنواع المشاكل؟ في حلقاتنا التالية سوف نتابع دراسة طريق يسوع في التكلم مع ذلك الحشد. ولكن القضية التي يضعها الرب يسوع المسيح بين يديك مستمع الكريم اليوم هو ذلك السؤال: هل تريد أن تكون جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع لمشاكل الناس الذين كانوا يجلسون عند سفح جبل الجليل؟ إن الرب يسوع المسيح نظر إلى الجموع آنذاك وعالج مشاكلهم وأعطى الأولوية للمشاكل الروحية. والآن هناك مشاكل روحية متعددة يعاني منها العالم في عصرنا الحاضر. فالقضية الأولى هي أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الخطية. وأن كان الرب يسوع المسيح قد عالج مشكلة الخطية في حياتك بدمه وبغفرانه وبصليبه، عندها يسوع يدعوك لكي تكون حلا لمشاكل الآخرين، ولكي تخبر الآخرين كيف يتخلصون من مشكلة الخطية المستعصية، وذلك بالتوبة والإيمان بالمسيح. قلنا إن الناس الذين أتوا ليسمعوا عظة يسوع على الجبل كانوا يعانون من مشاكل عديدة، وكان يسوع يخدمهم. وقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه كان ولا يزال ابن الله. لذا حلل الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل منها؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس المتجمعين على سفح الجبل؟ إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن الموعد على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. وعندما نظم يسوع هذا الانسحاب المسيحي الأول، قسم الحشد إلى قسمين. وبعد تنظيم ذلك الانسحاب على قمة الجبل حول بحر الجليل، بقي هناك الناس الذين هم جزء من المشكلة وجزء من السؤال. لكن على قمة الجبل تجدون الناس الذين لبوا دعوات يسوع للانضمام إليه، ويقولون إنهم يريدون أن يكونوا جزءا من الحل لكل المشاكل الموجودة عند أسفل الجبل. عندما ترون السياق الذي قدم فيه يسوع التعليم في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، تلاحظون أن يسوع وضع تحد، والتحدي هو التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ ويكمن التحدي أيضا فيما يلي: ألا تريدون أن تكونوا أيضا جزءا من الحل؟ ألا تريدون أن تكونوا جزءا من الجواب؟ بالتالي قصد يسوع هنا الآتي: إذا انضممتم إلي هنا في هذا الانسحاب، سأريكم من خلال تعليمي كيف تستطيعون أن تكونوا جزءا من الجواب ومن الحل. بتعبير آخر، سأريكم كيف تكونون جزءا من جوابي ومن حلي لكل تلك المشاكل المستعصية الموجودة عند أسفل الجبل. وتذكروا أن الحشد الموجود عند أسفل الجبل يمثل العالم كله مع مشاكله الروحية والنفسية والعقلية والجسدية. وبعد أن نظم يسوع انسحابه، هدف إلى تفويض تلاميذه بالقيام بمهام. كان يسميهم تلاميذ، لكنكم تستطيعون تسميتهم مفوضين. وتضمنت خطته أن كل الأمور التي يريد أن يتشاركها مع العالم الممثل بذلك الحشد يجب أن تمر عبر هؤلاء المفوضين، أي التلاميذ. وقد رأينا ذلك في إنجيل يوحنا عندما أطعم يسوع 5000. كان باستطاعته أن يطعم الناس مباشرة، لكنه لم يفعل. لقد وضع التلاميذ استراتيجيا بينه وبين الحشد الجائع، ومرر يسوع الطعام الذي كثره بأعجوبة من يديه إلى أيدي تلاميذه وصولا إلى أيدي الحشد الجائع. نسمي هذه الصورة رؤيا يسوع الإرسالية. هذه هي الصورة التي ترونها هنا في سياق العظة على الجبل. وبعد أن قال يسوع التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، لاحظوا كيف انتهى هذا التعليم. بدءا من العدد 13 من الإصحاح السابع من إنجيل متى، قدم يسوع دعوة عظيمة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تحديا آخر هنا، وهو ما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ وأي نوع من التلاميذ أنتم؟ أي نوع من المفوضين تريدون أن تكونوا؟ هذه هي الدعوة التي ختم بها يسوع هذا التعليم العظيم. لن أقرأ هذه الدعوة بالكامل، لكن دعونا نلخصها ومن ثم تقرؤونها وترون إذا كانت صحيحة. بدءا من العددين 13 و14، تكلم يسوع قاصدا ما يلي: ثمة نوعان من الحلول أو الأجوبة أو المفوضين، وهما الكثيرون والقليلون. يظن الكثيرون أن ثمة طريقا سهلا لتكون جزءا من جوابي وجزءا من حلي وأحد تلاميذي. إنهم يعتقدون أن كل شيء يبدأ من بوابة واسعة يتبعها طريق واسع، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن ذلك لا يجعلهم واحدا من حلولي ومن أجوبتي، وإنما سيؤدي بهم إلى الدمار. كثيرون هم الذين يدعون أنهم يستطيعون سلوك الطريق السهل. يظنون أن ثمة طريقة سهلة ليكونوا حلا وجوابا، لكنهم لن يصبحوا أبدا حلا ولا جوابا. فيسوع يتحدى الناس الذين يحضرون ذلك الانسحاب الأول بالطريقة التي يختم بها هذا الانسحاب أو هذه الخلوة. عندما يتعلق الأمر بالحلول والأجوبة وبالتلاميذ، تطرح الأسئلة التالية: أي نوع من الحلول والأجوبة والتلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ ويضيف يسوع قاصدا ما يلي: ثمة قليلون تمكنكم تسميتهم الأقلية المتعهدة أو الملتزمة. هذه الأقلية تعلم أنه من أجل أن تكونوا جزءا من حلي ومن جوابي، يجب أن تدخلوا من بوابة صغيرة ضيقة، ويتبع تلك البوابة طريق صعب وعر. لكن الناس الذين يكتشفون هذا الأمر يصبحون فعلا من أحد أجوبتي وحلولي وتلاميذي. لذا فالتحدي هو: هل أنتم من بين الكثيرين أم من بين القليلين؟ ويتعلق هذا الأمر بنوع التلاميذ الذي تنتمون إليه. أما القسم التالي من دعوة يسوع في نهاية الإصحاح السابع من إنجيل متى، فهو أن ثمة تلاميذ مزيفين وآخرين أصيلين. بالتالي لا يتفاجأ يسوع إن كانت الكنيسة تتألف من حشد مختلط. لقد علمنا في مثل القمح والزوان أن الأمر كذلك. قال إن الآب زرع القمح في الحقل الذي هو العالم، لكن عدوا له زرع الزوان. وبعد أن قدم المثل الوارد في الإصحاح 13 طرح الأسئلة التالية: ألم تزرعوا بذورا جيدة في حقلكم؟ فمن أين أتى الزوان؟ هل تريدون أن أزيل العشب الضار من حقلكم؟ ويجيب يسوع على هذا السؤال كالآتي: كلا، لأنكم عندئذ لن تعرفوا الفرق بين القمح والزوان. دعوهما ينميان معا، وعند الحصاد أي في وقت الدينونة سأزيل العشب الضار من الحقل وسأفصل القمح عن الزوان. لا يتفاجأ يسوع إذا كان ثمة أناس مزيفين وآخرون أصلين بين تلاميذه. وفي نهاية هذه الدعوة، أي في نهاية هذا الانسحاب الوارد في الإصحاح 7 من إنجيل متى، نرى الجزء الثاني من دعوته، وهو تحد آخر يكمن في السؤال التالي: هل أنتم أحد حلولي أو أجوبتي أو تلاميذ المزيفين أم الأصلين؟ أما باقي الإصحاح 7 فيركز على الجزء الثالث من دعوته. لقد ذكر يسوع ما يلي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وهذه الكلمات هي إحدى أروع الكلمات الواردة في الكتاب المقدس. سيأتي إليه الناس في يوم الدينونة وسيلخصون حياتهم في أربع كلمات هي: الكثير من الأعمال الرائعة. وسيقيم يسوع حياتهم في كلمتين هما: يا فاعلي الإثم. ومن ثم سيقول لهم: لم أعرفكم قط، لم تكونوا حقا الناس الذين كانوا يفعلون إرادتي وإرادة أبي، كنتم فقط متكلمين ومدعين. يظن العديد من الناس أن ملكوت الله أو كنيسة المسيح أو قضية المسيح هي فقط علم لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها، ويعتقدون أن المسألة هي اللفظ بشكل جيد أو الاتفاق على كيفية لفظها، وكأن قضية المسيح أو كنيسة المسيح أو ملكوت الله هي مسألة لفظ أو تكلم. في الواقع يقول يسوع في الجزء الثالث من دعوته ما يلي: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هل أنتم فقط متكلمون؟ هل يقتصر إيمانكم فقط على علم لاهوتي لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها؟ وهل يقتصر إيمانكم على الكثير من الأحاديث الدينية؟ أم أنكم بنعمة الله تنتمون إلى الذين يفعلون حقا إرادة الله كما تم إظهارها من خلالي؟ ذات مرة قيل ما يلي: ما نؤمن به حقا هو ذلك الذي نفعله، أما الباقي فهو مجرد أحاديث دينية. يبدو أن هذه الطريقة التي يختم فيها الرب يسوع هذا التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. كان هذا سياق العظة على الجبل التي تشكل تعليما عظيما ليسوع، وسندرس مضمونها في الحلقة المقبلة. لكن قبل الوصول إلى مضمون ما علمنا إياه يسوع في هذا الانسحاب المسيحي الأول، دعونا نتأمل بسياقه مرة أخرى. إن التحدي العظيم بالنسبة لكم ولي هو الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من حل يسوع لمشاكل العالم؟ هل أنتم جزء من الجواب الذي أدخله يسوع إلى هذا العالم أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ هذا هو التحدي العظيم الذي نجده أثناء دراستنا لسياق الموعظة على الجبل. تذكروا أن كل التعليم الوارد في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى منح أو قدم ضمن هذا السياق أو هذا الإطار، وعلينا رؤيته بهذه الطريقة. لا تنسوا تلك الحشود التي تم وصفها بقوة في الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا وفي الإصحاح 3 ونهاية الإصحاح 4 من إنجيل متى، لأن عظة الجبل وجهت إلى هؤلاء الناس من خلال تلاميذ أو مفوضي الرب يسوع المسيح. فكل المشاكل التي وجدت في ذلك الحشد تمثل مشاكل هذا العالم وشعوبه. ووفقا لمتى، إن أول أمر قام به يسوع في بداية خدمته العلنية كان تنظيم هذه الخلوة أو هذا الانسحاب الذي اختار خلاله الحلول والأجوبة أي الناس الذين سيكونون حلوله وأجوبته لكل المشاكل الموجودة في شعوب هذا العالم. فبعد هذه الموعظة خرج الرب يسوع المسيح إلى شواطئ بحر الجليل، وكان يختار تلاميذه واحدا بعد الآخر. فاختار متى الذي كان عشارا، واختار بطرس الذي كان صياد سمك، وكذلك اختار يعقوب ويوحنا ابني زبدي اللذين كانا صيادا سمك أيضا. وهو يبحث اليوم عن تلاميذ له يفوضهم لكي يذهبوا ويكونوا حله وجوابه لمشاكل هذا العالم. فهل تريد أن تكون تلميذا ليسوع؟ يسوع يدعوك لكي تؤمن به أولا وتختبره مخلصا، ومن ثم لكي تذهب وتكرز للعالم أجمع بأنه المخلص الوحيد، رب الأرباب وملك الملوك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا بيك في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. السمنة وزيادة الوزن أمر مش محبب خالص، وده لأنه ليها أضرار كتيرة قوي. ليها أضرار في أنه بتعمل زيادة في الكوليسترول، كمان أمراض القلب، ده غير الحقيقة التعب والنهجان من أقل حركة. يعني جربي كده لو أنت مليانة أو تعرفي حد مليان، لما يطلع وينزل وتحرك أقل حركة تخليه بينهج ومش قادر يكمل. وهنا لو حصل الأمر ده، سواء كوليسترول أو قلب أو النهجان، لازم نقف وقفة مع نفسنا ونعرف إيه سبب زيادة الوزن علشان نبطله ويرجع من تاني وزننا يكون مناسب وصحي. وعلى فكرة الوقفة دي مش بتخلص لما الوزن ينقص، لكن بنفضل حريصين جداً إن إحنا ما ناكلش أي أكل ممكن يزود الوزن، ونفضل محافظين على وزننا مناسب وصحي، علشان ده طبعاً بيحمينا من الأمراض اللي ممكن نتعرض ليها بسبب السمنة. وزي ما السمنة الجسدية لازم نقف لها وقفة علشان حياتنا وصحتنا، كمان حياتنا الروحية محتاجة منك الوقفة دي. زي ما هو مذكور كده في رؤيا يوحنا 2:1-5، بيقول كده: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تتحمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلاً فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك إيه بقى؟ أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. عزيزتي، إذا كنت بنت ربنا لكنك واقعة تحت تأثير عادة سيئة أو خطية، فحان الوقت دلوقتي إنك تقفي وقفة مع نفسك وما تسيبيش نفسك في طريق الشهوة والخطية، وكمان ما تحكميش نفسك بإنك حالة ميؤوس منها وإن ربنا مش ممكن هيغفر لك. لكن تعالي دلوقتي واعترفي بالخطية دي، وهو أمين قوي وعادل وهيغفرها لك. بس اعترفي بيها وصدقي الوعد اللي بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. خليكي حريصة دايماً على الوقفة دي، كل واحد فينا معرض إنه يقع في الخطية. ولو فتحت معايا الشاهد اللي أنا قريته دلوقتي اللي هو في رؤيا يوحنا 2:1-5، هتشوف إن الكنيسة دي اتحملت كتير قوي وصبرت كتير قوي قوي، وكانت بتشهد للمسيح وما تعبتش من ده وما اندحكش عليها من ناس تانية، ومع ذلك وقعت في الخطية. علشان كده مهما كنتي تخدمي المسيح وبتروحي الكنيسة وليكي أنشطة وكنتي بتقري كلمته وبتصلي وبتطبقيها، انتي معرضة انك تقعي. ولو انتي واقعة فعلا دلوقتي، اقفي مع نفسك قولي يا رب انا برجع لك تاني، وما تسمحيش ابدا ان السمنة دي ترجع لك تاني وتدمر حياتك الروحية. ما تسمحيش ابدا ان زيادة الوزن يجيلك تاني ويجيلك أمراض تانية تبعدك عن ربنا. والحماية اللي ممكن تكوني بتعمليها زي ما إحنا بنحمي نفسنا بأن إحنا بنقلل الأكل أو ناكل أكل صحي، بتيجي إنك لازم تمتلئي بالروح القدس على طول، وده من خلال ممارسة عملية التنفس الروحي بيكون كل يوم وإنت بتاخدي خلوتك الشخصية. والعملية دي عبارة عن الزفير والشهيق. الزفير إنك تخرجي كل ما هو فاسد من ثاني أكسيد الكربون، والشهيق إنك تدخلي كل ما هو نقي من الأكسجين. الزفير إنك تعترفي بالخطية وتغيري اتجاهك تماماً من الخطية دي. بعد ما كنت في تمرد أو تذمر أو عادة معينة، تبتدي تغيري اتجاه قلبك عشان تبعدي عن الخطية وتشكر ربنا على الغفران. وبعدين تاخدي الشهيق اللي هو تطلبي من ربنا إنه يملاكي بالروح القدس. الروح القدس مش هيملاكي أبداً طول ما جواكي خطية، لكن أول ما هتعترفي بالخطية ديت روح القدس هتكون جواكي. وهو وعد بكده لما قال: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. بعد اعترافك بالخطية طلبي أن يملاكي بالروح القدس، وهو هيملاكي لأنه وعد بكده. بس افتكري حاجة مهمة قوي، إن الوقفة دي بتكون يومياً، لأنه إن أهملتي يوم زيادة الوزن بترجع من تاني، والخطية تبتدي تدخل شوية بشوية لحياتك الروحية، والنتيجة هو فقدان سلام الله ومعونته ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكي النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

رسالة إلى كل الأبهات والأمهات والأخوات الكبار الغلسين. أنت عارف إن الغلبان الصغير اللي في بيتك ده، ابنك أو بنتك أو أخوك الصغير، بيصدق كل اللي بتقوله كل مرة من مصطلحات زي مثلاً هموتك، هقتلك، هرميك من فوق، وتلاقيه عيني بتجيله كوابيس مسائية وصباحية، وكأننا خلفناهم عشان نرعبهم. خليك حسيس وحنين عليهم، وطلع صورة الوحش المفتري اللي في دماغهم عنك. بيقولك يعني أصلي لما بيتذكر كلمة ماما أو بابا أو أخويا الكبير، مفروض يا عيني الطفل ده يحس بالأمان والحنان والطمأنينة، مش ببيت الرعب اللي عايشين فيه.

فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معنا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة كلمة ربنا لينا هتكون من سفر التكوين أصحاح 45 وبداية من آية 25 إلى آخر الأصحاح. خلينا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
0: فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروا قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، ثم كلموا بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب أبيهم، فقال إسرائيل: كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد ما سمعنا المقطع المؤثر جداً في خبر غريب وعجيب رجعوا بيه إخوات يوسف لأبوهم يعقوب، وهم مذهولين وبيقولوا له: تخيل يوسف طلع حي، يوسف ما ماتش. الحاجة اللي تذهلك في بداية القصة إن المشهد ده هو كلاكيت تاني مرة. كلاكيت أول مرة كان من حوالي 20 سنة، لما رجعوا نفس الرجالة بس كانوا ماسكين قميص ملطخ بالدم، وبيقولوا لأبوهم يعقوب، مش بيقولوا له يوسف مات، بيقولوا له: تحقق، أهذا قميص يوسف ابنك أم لا؟ خافوا يكذبوا الكذبة لألا تتفضح. ما قدروش يقولوا له مات. يعقوب من غير ما حد يقول له يوسف مات قال: ده قميص يوسف، يوسف ابني افترس افتراسا، وحش رديء افترسه. يعقوب اتهز من أعماقه من جوه. يعقوب قال: كل حاجة انتهت، أنا غلطت الغلطة اللي مش هتتصلح. يعقوب ناح وبكى وحط التراب على راسه، قعدوا الناس يعزوه، رفض يتعزى، قال لهم: أنزل بشيبتي نائحا إلى الهوية، أنا مش هتعزى عن الغلطة اللي أنا غلطتها، أنا اللي بعت يوسف في المشوار ده. بس المرة دي الولاد راجعين بخبر يقيني. المرة الأولى ما قالوش إنه مات ومع ذلك يعقوب خرب الدنيا، المرة دي الولاد راجعين يقولوا له: شفناه، يوسف حي. لكن الكتاب المقدس يصدمنا ويقول إن يعقوب جمد قلبه لأنه لم يصدقهم. هو في إيه؟ هو ليه الأخبار الوحشة دايما تلاقي فينا رد فعل أسرع من الأخبار الحلوة؟ هو ليه لما تسمع عن شبه مصيبة تكمل المصيبة من خيالك؟ وليه لما الناس تبتدي تتكلم معاك عن حضور ربنا وتعزياته وإن الله هيتصرف وإن الله هيتدخل تلقى نفسك مش قادر تستقبل الكلام ده؟ ليه فينا حاجة دايما تمتص المأساة

فينا حاجة دايما تحب الكآبة واللون الأسود. هل الشعب المصري زي ما هو معروف إنه شعب سوداوي يحب الجو ده؟ بس يعقوب ما كانش مصري، ده غالبا طبيعة الناس. ليه يعقوب اتضايق؟ ليه يعقوب كان هيغمى عليه من الإحباط لما سمع إن يوسف حي؟ حاجة غريبة جدا لما كلمك عن إن ربنا حي، ربنا هيتدخل في موضوعك، ليه ما بيلقاش ده صدى جواك؟ ده اللي هنناقشه النهاردة في حلقة كلام من القلب. خليك معانا هنسمع ليه يعقوب اتضايق، ليه جمد قلبه، ليه كان هيغمى عليه، ليه حصل له هبوط في الدورة الدموية، وإزاي ربنا عالج يعقوب وأنعش نفسه بعد آية واحدة وعاشت روح يعقوب وقال يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. خليك معانا بعد الفاصل هنرجع نتكلم تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي مستمع بعد الفاصل لثلاث أسباب قوية جدا نشترك فيهم مع أبونا يعقوب في نفس الحالة. زي ما أولاده راحوا يقولوا ليوسف حي وما حصلوش أي انطباع حلو، ما وقفش يرقص، ما تنططش من الفرحة وجمد قلبه. ونفس الحالة لما بتحصل معانا ونحضر الكنيسة أو نسمع في القداس، ربنا حي، الله موجود، الله يتدخل في موضوعك، ما بيحصلكش أي انطباع كويس. نفس الأسباب الثلاثة اللي هنقولهم من دلوقتي هما اللي بيحصلوا معانا زي اللي حصلوا بالظبط مع أبونا يعقوب. السبب الأولاني عزيزي المستمع هو اللي حصل في الماضي في حياة يعقوب. إيه اللي حصل في الماضي؟ حصل في الماضي إن يعقوب في لحظة من اللحظات وقف كده ونادى على يوسف وقال له يا يوسف روح اسأل على أخواتك. الوقت ده ما كانش حد في الخيمة غير يعقوب ويوسف بس. يوسف لبس القميص الملون بتاعه، يعقوب فرحان بيه وطير من الفرحة. يوسف ريحة رحيل المحبوبة اللي ماتت وسابت يوسف وبدأ يكبر، وبدأ كل ما يعقوب يبص في وش يوسف يشوف رحيل كان فرحان بيه. بس اليوم ده ما حسبهاش صح. عارف عامل زي ايه؟ زي الأيام بتاعت زمان لما كنت ليك علاقة عظيمة بربنا جدا في حياتك الشخصية، بس في لحظة ما حسبتهاش صح. في لحظة أخدت قرار إن يسوع يرحل من حياتك، إنك تعمل تصرف مش محسوب، إنك تدخل في ارتباط مش منه، إنك تعمل مشروع مش بتاعه. يعقوب ما حسبهاش كويس. عشان كده لما يوسف راح ومرجعش يعقوب قال أنا السبب. يعقوب شعر بذنب عظيم جدا جدا، والكتاب المقدس بيقول إنه رفض يتعزى. لما راحوا يعزوه عمل زي بالظبط يكون ليه طار، بس ليه طار مع مين؟ ليه طار مع روحه. قال مش هتعزى، أنا اللي عملت كده. ياما ناس كتير جدا بتيجي تقول لنا كلام معزي وما بنرضاش نتعزى، لأنه كأننا إحنا اللي عملنا الغلطة وهنفضل نعاقب روحنا على الغلطة دي. هنفضل نفكر روحنا إننا كنا مش كويسين وإننا بعنا المسيح بأرخص الأثمان، بعناه في قعدة في سهرة، بعناه في السيجارة اللي رجعنا لها، بعناه في القعدة اللي عنت اللي مش كويسة. عشان كده لما قالوا له يوسف حي قال يا يوسف حي وهوري له وش إزاي، يسوع حي وأصفي الحسابات القديمة معاه إزاي. كان حاجة عملت انقباض في قلب يعقوب. بس أقولك حاجة النهاردة، مفاجأة من المفاجآت الجميلة جدا. يوسف قال لإخواته أنا عارف إن أبويا تعبان نفسيا، وأنا عارف إن أبويا أكيد شايل من نفسه بسبب اللي عمله لما بعتني. روحوا قولوا له مش أنت اللي أرسلت يوسف بل الرب. حتى أخطاء الماضي ربنا ليه دخل فيها، ربنا يعرف يكتبها من تاني بطريقته. حتى باب اليأس اللي الكتاب المقدس سماه باب أو وادي عخور، يقول الرب لشعب إسرائيل في العهد القديم ومن وادي عخور بابا للرجاء. حتى الحجارة اللي تراكمت على حياتك في حتة رجمت نفسك فيها ربنا يقدر يرجع تاني ويعيدها. يعقوب ما تزعلش، يمكن تهورت، يمكن غلطت، بس أنا أعرف أستغل حتى أخطاء الماضي عشان أطلع ببركات غير عادية للمستقبل. يوسف بيقول لهم لما أبويا بعتني كأنه كان بيضيعني، وإنتوا كمان لما بعتوني كنتوا بتخلصوا مني، بس ما تعرفوش إن ربنا كان بعتني لاستبقاء حياتكم معايا. عزيزي المستمع، مع الفكرة الأولى نفسي أقولك أرجوك أرجوك صدق إن الله يقدر يعيد كتابة الماضي. الله مش هيرجع عقرب الساعة عشان يخلي يعقوب ما يمشيش يوسف. الله هيستغل نفس الحدث عشان يعمل منه معنى مختلف. الماضي لا يمكن أن يكون جديد، لكن في حياة المؤمن الماضي سيكون له معاني جديدة، معاني جديدة في المستقبل.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الأمر التاني اللي خلى يعقوب انقبض لما عرف إن يوسف حي هو اللي حاصل النهاردة. إيه اللي حصل النهاردة؟ هما كانوا في حالة مجاعة، وحالة المجاعة معناها إن هما مش بيدوروا على يوسف، هما بيدوروا على رغيف العيش، هما بيدوروا على شوال القمح. أعظم طموح عند أي حد فيهم إنه الراجل المصري الطيب ده يعمل لهم ديسكاونت على الغلة، يعمل لهم تخفيض. ده أعظم طموح. بس حاجة غريبة جدا، ما يرجعوش بالقمح، يرجعوا بخبر إن صاحب القمح موجود، إن صاحب القمح هو يوسف. ده الخبر الأخطر. مع كتر ما عيشنا حياتنا بعيد عن ربنا، مرات بيبقى أكتر حاجة نتمناها من ربنا شوال القمح، البركة دي، الارتباط ده، السفر ده، الهجرة دي، الشغلة دي، المبلغ ده. ولما نلقى الشوال موجود نتبسط، مش فارق معانا مين اللي بعت الشوال. بس مرات ربنا يقول ده أنا سمحت إن المجاعة تحصل، مش علشان أبعت لكم شوال قمح، مش عشان أعززكم وقت المجاعة، لا، أنا سمحت إن المجاعة تحصل عشان أجيبكم عندي، عشان أقابلكم بيا، عشان تشوفوني. يعقوب، أنا قفلت الباب بتاع الخير الأرضي عشان أفتح الباب من الناحية التانية إنك تشوف يوسف. عزيزي المستمع، ربنا مرات لما بيبقى فعلا ناوي يفتحها، مرات كتير قوي بيقفلها. لأنه لو ربنا كان عاوز يقفلها من الأصل كان يمكن ساب الباب مفتوح، كان يمكن ساب الأكل رايح وجاي، كان موضوع يوسف انتهى. لكن ربنا عمل المجاعة مخصوص عشان يرجع يعقوب يقابل يوسف. ربنا سامح بالأزمة دي مخصوص، والباب المقفول ده مخصوص لحاجة أعظم بكتير من إن الباب يفضل مفتوح، إنه يفتحه بإيده هو، بطريقته هو، وإن يعقوب يموت في حضن يوسف، والقصة تكتمل بإخراج المخرج السماوي. يا ترى كمان ليه يعقوب كان خايف لما سمع إن يوسف حي؟ خليك معايا نسمع ليه بعد الفاصل. Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل، وبنفتكر مع بعض سببين على الأقل من الأسباب اللي خلت يعقوب قلبه يضعف جدا جدا بعد ما يسمع خبر رائع جدا إن يوسف حي. قلنا إنه كان متضايق من اللي عمله قبل كده، وقلنا إنه كان في مجاعة فما كانش مركز في يوسف، كان عاوز يأكله خلاص. لكن هقولك الحاجة التالتة واختم بيها معاك كلامي النهاردة، إنه يعقوب كمان بصص في المستقبل ومرعوب. ليه؟ لأن الولاد لما قالوا له الخبر قالوا له كلمة تحمل معاني مرعبة في حياة يعقوب، في تاريخ يعقوب. قالوا له يوسف حي وهو متسلط على كل أرض مصر. وأنا بيتهيأ لي أول ما يعقوب سمع كلمة مصر اهتز بعنف من جواه. مصر؟ وإيه اللي وداه مصر؟ وهي مصر ليها خير في مين؟ مش مصر دي اللي كانت هتخطف سارة من جدي إبراهيم؟ مش مصر دي اللي ما معرفتش تعمل كده مع سارة عملت كده مع رفقة وكانت هتخطفها برضو من أبويا إسحاق؟ هي مصر بتدي حد حاجة؟ أنا بتكلم طبعا عن حالة يعقوب. تعرف مرات ربنا يقولك هباركك في نفس المكان اللي انت خايف تخبط عليه، هباركك في نفس الحتة اللي انت قفلتها من زمان في حياتك وقلت الموضوع انتهى، هرجعك تاني لنفس السفينة اللي قعدت تصطاد فيها طول الليل وما قدرتش تمسك حاجة. يعقوب مصر ما كرمتكوش قبل كده، بس مفيش حتة في خريطة حياتك ينفع تتجرأ وتظل متكبرة ضدك. أنا ينفع أباركك وأكرمك في أي مكان ما أكرمكش، أنا ينفع أحط إيدي في أي منطقة أنت حطيت إيدك فيها قبل كده واتلسعت وخليك تتبارك فيها، عشان ما تبقاش مصر هي السبب، عشان أبقى أنا السبب. أنا إله إبراهيم وإسحاق. عرفت منين السبب ده؟ عرفت السبب ده لما تقلب الصفحة بتاعت كتابك المقدس وتلقى ربنا بيظهر ليعقوب يقول له ما تخافش من النزول إلى مصر، أنا أكون معك وأصعدك. أنا عارفك خايف، أنا عارف مصر ما بتحملش جواك أي ذكريات حلوة، أنا عارف الأمر ده بالذات وجعك من زمان، أنا عارفك مش عاوز تكرر غلطات إبراهيم وإسحاق، بس أنت مش هتغلط المرة دي، أنت هتنزل مصر مختلفة تماما. أنا مسيطر على المشهد بالكامل، يوسف ابنك، مصر كانت هتعمل معاه اللي عملته مع إبراهيم وإسحاق، بس أنا مع يوسف حولت الدفة 180 درجة، أنا قلبت الحسابات تماما، أنا دخلت يوسف في سجن مصر عشان أطلعه يقعد على كرسي مصر. إيه اللي أنت خايف منه في المستقبل؟ إيه اللي أنت لما بتعرف أن ربنا ممكن يعمله في حتة معينة تقول مش هيحصل؟ فين المنطقة في خريطة حياتك اللي خايف أنك تقرب منها وعارف أن ربنا ملوش دخل فيها ومش هيتصرف؟ أنا النهاردة مش بقولك روح في الحتة اللي انت فشلت فيها وخلاص، بس أنا بقولك اوعى تستبعد أن ربنا يرجع تاني يكلمك في نفس المنطقة اللي انت خايف منها. اوعى تستبعد أن ربنا يبعتك مش لبلد إيزابل اللي انت خايف أنها تقتلك، لبلد أبو إيزابل زي ما عمل مع إيليا زمان وقال له روح إلى صرفة صيدون. صرفة صيدون دي كانت بلد أبو إيزابل، مش بس إيزابل، ده بلد إيزابل وبلد أبوها ما تقدرش تعمل معك حاجة، وأنا هناك هعولك من خلال امرأة أرملة. الله يملك الخريطة بالكامل، الله ما فيش منطقة تتقفل في وشه، هو يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. لما يفتح لك باب ويأيدك روح مصر، اتحرك، ما تخافش، ربنا هيكون معك. عزيزي المستمع، ثلاث أسباب النهاردة كنا معاهم خلوا يعقوب لما يسمع أن يوسف حي يخاف ما يتبسطش، ونفس التلات أسباب هما نفس أسباب البركة اللي تخلي أي واحد فينا يرجع يقول ربنا متشكر. واحد، تقدر تغير الماضي أو تغير معنى الماضي لمعنى مختلف. اتنين، تقدر تحول أزمة الحاضر لحاجة تاخدني بيها ليك مش للحل بس. لكن تلاتة، وتقدر تكتب حاجة في المستقبل ما تكتبتش في مستقبل حد غيري. عزيزي المستمع، كنت سعيد جدا ان اكون النهاردة معاك في الوقت القليل ده. انا بشكر ربنا انه لسه يوسف حي، انه لسه يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. كان معاك من قدام الميكروفون وفي رمزي، والرب معاك.
3: كنت كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الخيارات الكثيرة تؤدي العجز عن اتخاذ القرار. حين قللت شركة بروكتر من خيارات شامبو هيدن شولدرز من 26 نوعا مختلفا الى 15 فقط، زادت المبيعات بمقدار 10%. على الجهة الاخرى هناك مواقف يحب فيها الجمهور تعدد الخيارات، مثل حالة محل ايس كريم في كندا يوفر اكثر من 200 نكهة ايس كريم، الامر الذي اذاع شهرته وجعل الجمهور يقصده رغبة في تجربة كل شيء جديد، خاصة وان المحل يسمح بالتذوق قبل الشراء. الأمر ذاته مع الأطفال، حين تعرض عليهم أكثر من نوع طعام لتناوله، كل خيار تضيفه سيؤدي لتناقص التفاعل مع الخيارات كلها.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

كم سنين للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه بالكلام في الحلقات الماضية على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقررنا عن طريق الأمثلة بين الأشياء المألوفة للناس والأخرى ما هيش مألوفة، وغرضنا هو إيضاح الحقائق اللي نبو نوصلها لكم. والمسيح استخدم الأمثال بكثرة أو أمثال واجدة باش يوضح الحقائق الروحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل اللي هو محاولة جلوس المعزومين في عرس في الصدارة متاع العزومة مع أنهم ما يستحقوش الشيء هذا، وختم المسيح كلامه وقال لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أخوتي المستمعين، هل تحسابوا أو تفكروا أنكم ناس صالحين؟ فأنتوا تديروا في كل الفرائض الدينية، تصلوا كل يوم وتصيموا كيف ما هو مطلوب منكم أو مفروض عليكم بالضبط، وتحاولوا أنكم تساعدوا الناس الفقراء المحتاجين، وأنكم تديروا الشر مع الناس، ويعني ديما سباقين وتمشوا للأماكن العبادة وديروا في يعني مجهودكم الكبير باش ترضوا الله. لكن هل ديركم للواجبات هذه أو تأديتكم للفرائض هذه الدينية وواجبات تخليكم تفتخروا بأنفسكم وتفتكروا أنكم أفضل من الناس الآخرين؟ هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن في ناس واجدة يعني من الشكل هذا أو من النوعية هذه من البشر اللي هم يديروا في الحاجات هذين ويفتخروا بيها وينطبق عليهم طبعا الوصف هذا؟ عشان هيك نلقوا المخلص المسيح قال في إنجيل لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 إلى 14، قال القوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقروا في الآخرين. هذا المثل، إنسانين رجوا للهيكل باش ينصلبوا، واحد فريسي والثاني عشار، عشار يعني اللي يجمع في الضرائب. أما الفريسي فصب يصلي في نفسه وهكي قال اللهم أني نشكرك أني ما نشكي باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ومش كيف هالعشار، نصوم مرتين في الأسبوع ونعطي العشر من كل ما أملك. أما العشار فصب من بعيد ما يبيش يرفع عيونه للسماء، لكن خبط عليه صدره وقال يا رب ارحمني أنا الخاطي. نقول لكم إن هذا نزل الحوشة مبرر من الشيء، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الاستراحة وقلنا أو تكلمنا مثل اللي حكاه المسيح في إنجيل لوقا، كانوا الناس في أورشليم والمدن اللي حواليها معتدين عليه أنهم يمشوا للهيكل المقدس اللي هو في أورشليم بيش يصلوا، لأن الهيكل كان مركز العبادة لليهود في هذه الأيام، وكان واضح أن الفريسي هو من فرقة دينية يهودية متشدة ومتزمتة، ما كانش يمشي للهيكل بيش يصلي، لكن بيش يشوفوا الناس أو بيش يوري الناس أنه صالح وتقي. طبعا هذا كبرياء وتعجرف منه، ويعني رفع خشمه كما نقوله بالعامية. أما اللي يجمع في الضرائب في هذاك الوقت فمشى للهيكل وعارف الخطيئة بتاعه، عارف الإجرام والذنب بتاعه، وطلب رحمة ربي. وكان هذاك الزمان يعني في هذاك الأيام كانوا اللي حصلوا في ضرائب والله اللي يجمعوا في ضرائب يستغلوا في المنصب بتاعهم، فيفرضوا بالظلم على الناس ضرائب كبيرة، وهيك يجمعوا لأنفسهم في ثروات كبيرة عن طريق القوة واستغلال السلطة، يعني بالسيف كانوا يديروا فيها انهم يجمعوا في فلوس، ياخذوا فلوس زيادة من الناس باش يحطوا عليه جنب نصيب لهم والباقي يعطوه للدولة. والعشار هذا او اللي يجمع الضرائب عرف وفهم الخطية الكبيرة امتاعه وطلب رحمة ربي، والفريسي في المقابل لأنه كان أو بسبب أنه كان يمارس في الفرائض الدينية في وقتها، وكان يعني يفكر في نفسه أنه هو إنسان بار وما عندهش حاجة أو مش محتاج أن يتوب على الخطايا متاعه، هذا اللي خلاه يطيح في خطية البر الذاتي يسموا فيها، واللي هي نتيجتها الكبرياء. مش هيك وبس، لكن وصلت الكبرياء أنه يحتقر الناس الآخرين كيف ما لاحظنا من الصلاة متاعه. وكانت النتيجة كيف ما علق المسيح أن هذا هو جامع الضرائب، نزل البيت وحوش مبرر دون ذلك، يعني من دون خطايا وبروحه طبعا من غير هذاك الراجل الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه طبعا يتضع، واللي يتضع نفسه يرتفع، والله سبحانه وتعالى غفر الخطايا للعشار بالرغم انها يعني خطايا كبيرة عظيمة في حق الله والناس، لان اعترف بها وطلب الرحمة من الخالق. والله طبعا في نفس الوقت ما سمحش الفريسي لانه كان مفتخر بنفسه. هل تعرفوا اخوتي المستمعين ان البر الذاتي يدمر وخطير على حياتنا؟ فلما يظن الإنسان أنه صالح وما عندهش حاجة للثوبة، وبالتالي الرحمة ربي والغفران تاع ربي، فالشيء هذا لابد أن يطيحه في خطية الكبرياء ويؤدي به لاحتقار الآخرين، وتكون نتيجة أن يقع عليه أو يقع عليه غضب الله. وهذا اللي نلاحظه مع ناس واجدة من اللي يدعوا انهم متدينين من اي دين كانوا، فهم وبسبب الفرائض او ديرتهم للفرائض الدينية حسب الظاهر واللي تظاهروا به مش بإيمان في قلوبهم، يظنوا انهم ناس صالحين وينظروا الاخرين نظرة دونية واحتقار، وهيك يصبح عندهم اللي نسموه بالبر الذاتي. من الصعب جدا ان تقنعهم انهم ناس خطاء ومحتاجين للتوبة. اخوتي المستمعين، اي صنف من الناس انتو؟ هل انتو زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن في نفسه ان انسان صالح يحتاج للتوبة؟ وهل تفتخروا بانفسكم وتنظروا للناس الاخرين نظرة احتقار ودونية؟ وهل تصلوا كيف الفريسي شاكرين لله انكم من كمش كيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا؟ ولا انتو كيف العشار هذا اللي يجمع الضرائب اللي يعترف بالخطايا متاعه ويصلي لله ويقول اللهم ارحمني انا الخاطئ؟
فيعطيك الله الغفران الكامل على خطاياك اللي درتها، وتصبح من أولاد الله المبررين، ويغدق عليك الله رحمته لأنك تواضعت واعترفت أنك إنسان خاطي. ونتمنى أنكم تكونوا أخوتي المستمعين من نوع هذا النوع المتواضع. هل تعرف أخوتي المستمعين أن نحن البشر يعني ناس خاطئين، حتى وإن كنا نديروا في واجباتنا الدينية من صلاة وصوم وزيارة الأماكن المقدسة ومساعدة الفقراء والمحتاجين، فهذا ما ينفيش كنا أن ناس خاطئين، وأن طبيعتنا من الداخلية طبيعة شريرة مغروسة فينا. والسبب هذا نحن محتاجين أن نتوب أول شيء عن خطايانا ونطلب رحمة ربي. كلمة الله تعلن بكل وضوح كيف ما قال لسان الوحي عليه لسان طبعا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح 3 والآية 10 و 11، إن ما فيش ولا واحد بار وما فيش حد يفهم وما فيش حد يطلب الله. والوحي المقدس قال في المزمور 14 من الآية 2 و 3، الرب من السماء أشرف عليه بني البشر بيش يشوف، هل من فاهم طالب الله؟ الكل زاغوا معاه وفزدوا، ما فيش من يدير الصلاح، ما فيش ولا واحد. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما قلنا أو حكينا قبل الفاصل القصير عن الناس اللي تظاهروا بالفرائض أو بالتدين ويديروا في الفرائض

0: الدينية وتظهر أنهم ناس صالحين، أن عندهم الكبرياء وعندهم البر الذاتي، أو كيف ما نقوله بالعامية أنهم واخدين زنبة في أرواحهم، سحبوا روحهم خير من الناس التانيين. وأخوتي المستمعين، أنتوا من أي نوع من الناس هذوما؟ هل أنتوا زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن نفسه أن إنسان صالح محتاج للتوبة؟ أخوتي المستمعين، نحن كبشر كلنا خاطئين، حتى لو كنا ناس متدينين ونديروا في الفرائض الدينية، هذا ما تأكد لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس على لسان الأنبياء والرسل بوحي من الروح القدس أو برشاد من الروح القدس. ولهذا على كل واحد منا أن يعترف أولا ويقر أن إنسان خاطي، ويطلب رحمة الله على الخطايا متاعه، وما يخليش البر الذاتي والله الكبرياء أن يفسدوا حياته. أخوتي المستمعين، هل تصلوا لله كيف ما صلى العشار؟ اللهم ارحمني أنا الخاطي. راهو الله جهزنا وهيأنا الفداء بواسطة موت ابنه الوحيد المسيح الكفاري على الصليب وقيامته الظافرة من الموت في اليوم الثالث. ولما تتوبوا وتؤمنوا بالمخلص المسيح وعمل المجيد اللي دار عشاننا، يغفركم الله ذنوبكم وتصبحوا من أولاد الله، وتأكدوا إنكم تحصلتوا على الحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، أتمنى أن فهمتوا حلقة اليوم. إذا كان عندكم أي سؤال واستفسار، رسلونا على عنواننا اللي هو
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو عايز تنجح راس المال الأهم في أي نجاح هو الشخصية. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التأثير، المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصية. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصية بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي أنا محتاج أقف عنده. الشخصية هي راس المال الأهم لأي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو أن أنا أطور ناس، وده المستوى الرابع، لما يبقى هدفك أن أنت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه أو تتقابل معاه، يروح وهو حالته أفضل مما كان عليه قبل ما يشوفك، اتعامل مع الناس بتواضع، الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصية. المستوى الرابع أنا بطور في الآخرين إزاي، أو بطور في الناس إزاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصية. الشخصية هي راس المال الأهم لنجاح أي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، أو معاه إمكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل إيه؟ في بعض المشروعات يقولك المشروع دوت بيتوقف على الشخص اللي بيديره، أو بعض المحلات يقولك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس، أو خبرة إيجابية، أو خبرة تحفة. لما بندرس عن خدمة العملاء يقولك إزاي تخلي العميل طالع بخبرة واو، واو يعني خبرة متميزة، ده بيجي من شخصية الشخص اللي بتعامل معه. في محل كبير جدا في أمريكا عملوا إحصائية، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده، ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا إحصائية بيشوفوا إيه الأسباب، لقيوا أنه في نسبة صغيرة جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل دوت، فما بتقدرش تروح عشان المواصلات، في نسبة تانية صغيرة برضو ماتوا فما بيعيشوا روح المحل، في نسبة تالتة بيقولوا أنه الأسعار بتاعته في أسعار منافسة ليها، لكن النسبة الأكبر تخيلوا كانت معاملة الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين أو للكاستمرز. الشخصية، شخصية الإنسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتأثر، وشخصية الإنسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتأثر تأثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الأعلى هو الشخصية، لأنه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصية. تخيلوا كده طالعين سلالم، السلم الأول الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية، وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو أنت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تتطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام، بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير، لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها، مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري حاجات تحتيه مش كويسة. لو تميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي، ووصلت لمرحلة الشخصية الناضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر أطور في الناس بسهولة، هقدر أنجز بطريقة صحيحة، هقدر أعمل علاقات صحيحة، هقدر أحط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع أقرب الناس لي. على فكرة أنا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي إزاي؟ أقول لكم، علاقتي بمراتي، صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا، الشخصية هي اللي بتديني المركز، بالعكس ده الناس بتجري علي عشان تديني مركز، أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم وأقول لهم ادوني المركز اللي أنا استاهله، هم اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده أعلى مستويات التأثير الإيجابي هو الشخصية. المستوى الأول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الإنتاج أو الإنجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دول شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص جذاب داخليا مش بس

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.

الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يا نصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكاكولا مجانا على المرة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رز الله ميك اب ارتست. والنهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب. أول حاجة هنبدأ بيها ودي المفروض بتتعمل في أي ميك اب لأي مكان هنروحه هي ترطيب البشرة. ولو هننزل الصبح لازم استعمل سان بلوك زي ما قلنا قبل كده أو الكريم الواقي من الشمس. ومادام بنتكلم عن الترطيب لازم أعدي معاكم على برودكت نازل جديد ويمكن سمعتوا عنه أو شفتوا إعلاناته في التلفزيون، وهو البيبي كريم. ويمكن كتير منكم مش فاهم ده إيه وبستعمله إزاي، وهو ببساطة عبارة عن كريم أساس زائد كريم ترطيب مع بعض، لكن بتبقى التغطية بتاعته مش قوية، يعني مش بيداري علامات الحبوب أو أي عيوب واضحة في البشرة، لكنه مناسب للبنات اللي بشرتهم صافية ومش محتاجة فاونديشن كتير. وانتي ممكن تعملي البيبي كريم بتاعك بانك تحطي شوية من الفاونديشن على الكريم المرطب وتفرديه على وشك. والبيبي كريم بشكل عام مناسب للصبح لانه ما بيبقاش كتير، ولان ميك اب الصبح في رأيي لازم يكون ناعم لان الاضاءة الصبح بتبقى قوية وكل حاجة هتحطيها هتتشاف كويس قوي. ابعدي عن الاي شادو اللي فيها لمعة او جليتر واستعملي الالوان المات والترابية او الناتشورال. نيجي للمسكرة. الماسكارا دايما بتحلي وبتفتح العينين وبتغمق لون الرموش وبتكحل العينين اكتر. بقترح عليكي كمان انك ممكن تستعملي كحلة بني جوه العينين لانها ناعمة ودافية قوي للصبح. ابعدي كمان عن البرونزر اللي بيلمع قوي او البلاشر اللي فيه جليتر جامد. ولو انتي بنوتة بيوضة استعملي البينكس الناعمة او المات. ولو لونك قمحي جربي الالوان اللي على مشمشي. استعملي شفايف الجلوس او لون روج ناتشورال أو حتى اللحمي لكن مش البهتان قوي. وممكن حتى ترطبي شفايفك بس بليب بالم أو زبدة كاكاو. فاصل صغير ورجعلكوا علشان نحكي على ميك اب السهرة أو الفرح، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب، والفقره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ميك اب الصبح، ودلوقتي هنحكي على ميك اب السهره. وزي ما قلت لكم قبل كده هنستعمل المرطب الاول، لكن المره دي محتاجين نستعمل فاونديشن تبقى التغطيه بتاعته اعلى علشان يغطي اي عيوب في البشره ويوحد اللون صح، وكمان نعمل الكونتورينج والهايلايتنج. ولو عايزه تعرفي اكتر عنه ارجعي لحلقاتنا المتسجله على ybapp.com. العينين بقى محتاجة تستعملي تدريجات آي شادو أكتر، مثلاً 3 درجات فاتح ميديم غامق، وممكن تستعملي ألوان فيها شمر أو بتلمع أو حتى فيها جليتر، بالذات لو بالليل ولو رايحة مكان الإضاءة فيها تكون ضعيفة. وممكن تستعملي كحلة سودة وحددي عينك أكتر، وكمان استعملي الماسكارا اللي المفروض ما تقلش عن 2 كوت علشان رموشك تبان أطول وأغزر، وممكن حتى كمان تستعملي الفيك آي لاشز أو الرموش الصناعية، وممكن تستعملي البلاشر اللي فيها لمعة أو حتى المات، لكن حطي أكتر سنة من اللي بتحطيه الصبح علشان الإضاءة بتبقى أضعف. املي شفايفك كويس بالروج واختاري لون واضح، وحطي تحتيه ليب لاينر علشان اللون يثبت ويبقى معاكي وقت أطول. آخر حاجة هتكلم معاكو فيها هو ميك اب العروسة، وهقولكو كده شوية نصايح بسيطة لكن بتفرق قوي في الشكل. أكتر حاجة بتفرق معايا أنا في ميك اب العروسة إنها تبان ناعمة ومحلوية لكن مش متغيرة، بشرة صافية، لون فاونديشن مظبوط ومش أفتح أبداً، وده اسمه فلوليس، يعني بشرة من غير شوائب، ويبقى شكلها من بعيد زي شكلها من قريب زي شكلها في الصور، مش لما تيجي تقربي منها وتسلمي عليها تلاقي طبقات من الميك اب على وشها، وده بيسموه كيكي فيس، يعني يبقى شكل وشها متشقق زي وش الكيكة. وكمان المفروض تبقى حتى الآي شادو المناسب على شكل عينيها ولونها، والرموش الصناعية دايماً بتحلي وبتبرز جمال العينين، بالذات لو كان شكلها طبيعي ومش طوال قوي زي المقاشات. وكمان بتملى الفراغات بين الحواجب بدرجة لون شعرها أو أفتح درجة بطريقة ناعمة من غير ما يبان أنه مرسوم أو متحدد أو شكله زي التاتو. وفي رأيي كل ما كانت العينين قوية محتاج الليبستيك ناعم وهادي، لكن كل ما كانت العينين كمان ناعمة وبسيطة تستحمل معاها روش قوي. وعقبال ما تبقوا كلكم أحلى عرايس يا بنويت. ودي كانت آخر فقرة لينا من زي القمر من حلقات بنويت. لو عندكم أي استفسارات أو اقتراحات استنونا في الموسم الجديد. أتمنى تكوني استفدتي من فقراتنا وساعدتك تهتمي بنفسك وتكوني بنوتة زي القمر.

ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح. وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلبة عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

بص ورقة وقلم واكتب وراي. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان،

شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة، وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسما في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: في اللغة اليونانية الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة. بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتر. وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
1: عايزك النهاردة تفكر في أكتر فرح حضرته وانبسطت فيه. لو كنت متجوز وبتسمعنا النهاردة بتمنى تفكر في الفرح بتاعك. للأسف بنحضر أفراح كتيرة بتكون جميلة جدا وممتعة، لكن بتنتهي في أوقات كتير بكوارث. وزي ما صديقي قال: أنا اتجوزت عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة، مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. في بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا فعلا قدوة لولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم والأب خصوصا يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول للطفل ده إن الله أبوك مش بيخاف. وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة، قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريبا 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموما، النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جدا. والفرح ده ما فيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص. وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومذهل. والنص ده موجود في كلمة الله وإحنا مؤمنين بيها. وبعد ما هنتأمل في الجزء ده أعتقد حياتنا هتتغير للأبد لأننا بنسمع كلمته. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا وإصحاح 19، وعايزين نشوف وصلنا لفين. لو متابع معانا هتعرف أن دي العظة الثالثة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. واتكلمنا في العظة الأولى عن اختطاف الكنيسة، لأني قلت هيكون أفضل لو حاولنا نقسم مجيء المسيح على مرحلتين. فوصلنا لاختطاف الكنيسة للسماء، والكنيسة دي هي إحنا كل المؤمنين من كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون، وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعة الفرح وهنشوفها موجودة هنا في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أقع في الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب، وتقريبا كان عندهم وجهة نظر. لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا، لدرجة أنها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة أو اتنين، وده بيديهم الفرصة أنهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي أخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل، كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. احيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول أنه سفك دمه واشترانا لنفسه، وأعتقد أنه هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق أو عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الإصحاح ده، هو هيرجع كملك، وأعتقد أنه السبب هو الخروف اللي وقعنا في حبه، هو الحمل اللي بذل نفسه من أجلنا. يسوع هو العريس الوحيد اللي بذل نفسه من أجل عروسته وقام من الموت تاني علشان يقدر يفديها ويطهرها ويتجوزها. أول حاجة وقتها كان في فترة للخطوبة، وبعد ما بتخلص بيجي العريس علشان ياخد عروسته. وخلي بالكم معايا، خلال وقت الانتظار في وقت الخطوبة العريس بيكون مشغول جدا، في أوقات كتير كان بيبني دور جديد في بيت أبوه علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد أنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي، وكان بيتمنى أنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها. وهو ده بالظبط اللي يسوع كان بيقول عنه، وقال لتلاميذه لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا أنه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب، واكتشفنا أنه هنا في كنيسة مودي عندنا أكتر من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون أكتر وأكتر زي السماء على طول، وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19 لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه، ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس ايه؟ هتلاحظ انها لابسة بزا نقيا بهيا، لان البز هو التبررات القديسين. احنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
0: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العظة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخذناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين، وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي. ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك، اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

Now I am at العين السخنة. طب حبيب وقت ممتع إن شاء الله. في طريقي إلى المطار. طب هتوحشنا ترجع لنا بالسلامة. أنا وصديقي في مطعم حتشبسوت. طب الهنا والشفا. أنا رايح المطارية. ماشي. أنا راجع من سوبر ماركت. ماشي. في طريقي إلى المنزل. لا بقى. لا بجد. كفاية كده. بجد بقى يا عم. روح اللي تروحه. أنا ذنبي إيه إنك على صفحتي؟ وبعدين لو كل واحد من أصحابي شير 2 لوكيشن في اليوم هيتحول لموقع اللوكيشن الاجتماعي. أنا عايز أعرف إيه المعلومة اللي عايز توصلها من اللوكيشن؟ دعاية لي يعني ولا إيه؟ يا عم روح اللي تروحه بس أرجوك ما تزهقنيش.

دون حزن أو دموع تتعجبون قائلين كيف يعيش هذا الإنسان في هذا العالم الأليم وكيف يحيا

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

السيد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك، ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إن يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوا له قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوا. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر. ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف، يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا اكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة انك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لانه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا انه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية ان هاجر بعد سنين مع ابراهيم سابته برضو، هي واسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه ان الهدف من رجوعها مش ان كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه انه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك انك تخضع، وانك شوية تسيب من حقك،
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة. الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي. وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

0: إن سؤالنا لا يزال يتردد مرة أخرى: ما هي الحياة؟ يقول البعض إن الحياة هي المال، وأنا أقول لهم إن المال يميل. يقول البعض الآخر هي الفضة، وأنا أقول لهم إن الفضة تفض. يقول آخرون إن الحياة هي الذهب، وأنا أقول لهم إن الذهب يذهب. وغيرهم يقول إن الحياة هي الشهرة، أو هي الشهوة، هي السلطة، أو القوة، أو اللذة، أو هي المتعة. ولهؤلاء جميعا يقول فيلسوف مسيحي روماني تخرج في جامعة طرسوس: لأن لي الحياة هي المسيح. نعم، بقربك ربي تلذ للحياة، فأنت فادي الخطى، أنت الرفيق، وأنت الإله. وعندك سأجد كل السلام، وأمشي معك للأمام، ترشدني ربي إلى التمام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم

0: رخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص، اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
1: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مؤتمر عقد في ملبورن باستراليا سنة 1989 بعنوان حوار الأديان، وده بيعقد كل 4 سنوات تقريبا، وأنا حضرت هذا المؤتمر عام 1989. كان في بوذيين وكونفوشيوسيين وسيخ وهنود وشنتو ويهود ومسيحيين ومسلمين، وبعد ما بيقولوا الافتتاحية بتاعت المؤتمر، رؤساء كل كنيسة أو كل معبد أو كل حاجة يتكلم فكرة عن الديانة بتاعته، بيوزعونا مجموعات. أنا كنت في مجموعة ومعايا مدرسة يهودية ومعايا واحد مسلم وواحد هندوسي وواحد بوذي وحاجات زي كده. المدرسة دي بتدرس في مدرسة في إسرائيل، نصف الأولاد من عرب 48 مسيحيين ومسلمين طبعا فلسطينيين، والنصف الآخر من اليهود. ألفت قصة وحكتها للأطفال، أخدت عليها جائزة عالمية. ليه خدت الجائزة العالمية؟ أنا أحكي لكم القصة. كان في فرو تعبان يتقابلوا مع بعض بعد ما تولدوا بيوم أو بيومين، وتعرفوا على بعض وقعدوا يلعبوا وهم في منتهى السعادة طول اليوم. بعد ما خلصوا لعب كل واحد رجع للجحر بتاعه، وكل واحد حكى لمامته عن اللي هو شافه. فالفار قال لأمه إن أنا لقيت مخلوق مختلف عني، مسحوب كده وما عندلهوش رجلين وما لهوش ديل طويل زي ده، هو كله ديل وشكله غريب قوي، وعدنا لعبنا طول النهار. فقالت له ده عدو لينا وده كان هياكلك في آخر اليوم، كويس إنك جيت، ما تطلعش تاني وما تروحش وما تجيش وكلام زي كده. والتعبان عمل نفس الحكاية، قال لها لكن احنا في معاد بيني وبينه بعد 3 أيام، هنروح عند نفس الشجرة وهنلعب مع بعض. قفلت عليه الباب وقالت له ما فيش خروج ومش ممكن تروح تضيع نفسك مع العدو بتاعنا ده. القصة بتقول ان التعبان قدر ان هو يلاقي مخرج وخرج وراح وقف عند الشجرة طول اليوم، والفار ما جاش. وبعدين الفار خرج في يوم تاني ووقف طول اليوم والتعبان ما جاش، وهما الاثنين رجعوا مكسوري الخاطر. وفي آخر القصة بتقول للتلاميذ رأيكوا إيه لو هما تقابلوا بعد 3 سنين، وبتسيب التلاميذ أو الصغيرين يفكروا إيه اللي ممكن يحصل لو الاثنين دول اتقابلوا بعد 3 سنين. كلنا هنتوقع أنهم لو اتقابلوا مع بعض مع كم التعصب اللي اتملى بيها كل واحد منهم من مامته ومن عيلته ومن كل اللي حواليه، هيهجموا على بعض وهيكون هناك مقتلة، واحد منهما سوف يقتل الآخر. نظرة جديدة هو كيف نتفادى هذه المقتلة، كيف يكون البيت ليس مكانا للتحريض على رفض الآخر وقتل الآخر بقدر ما يكون قبول الآخر للعيش في سلام. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس: وازن بين الثلاث حاجات دول يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في صراع الماء مع الصخر، بمرور الوقت يفوز الماء. المرور المستمر للماء على الصخر الصلب يترك أثره حتى يفلق الصخر أو يشقه أو يحفر مجراه فيه. المحاولات المستمرة تجعلك تتغلب على أشق الصعاب. تعلم من الماء الاستمرار وعدم اليأس.

حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
3: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
8: يسميه البعض الاختطاف.
9: صورة رائعة فعلا.
10: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
10: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
9: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
10: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم.
8: فلن يجيء إذن للعالم أجمع؟
11: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم. أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
10: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
9: وماذا يحدث بين المجيئين؟
11: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
8: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
10: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
9: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
7: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
11: هذا حساب المؤمنين. أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
10: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
8: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
10: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
9: الأخيار والأشرار.
7: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
8: هذه هي القيامة والحساب.
11: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
10: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
8: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
7: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
8: انتظر يا سمر.
7: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
9: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
7: والجميع اتفقوا عليه.
8: سيجيء نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
9: سيجيء يا حسام، سيجيء.
7: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
10: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
8: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
11: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
8: وهي أسباب معقولة.
7: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
9: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
10: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
2: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
7: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
11: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
9: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
10: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
11: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
2: اللهم احفظنا يا رب.
7: شيء مخيف فعلا.
11: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له،
7: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
9: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
10: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
2: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
7: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
9: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
11: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد، يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان، لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل،
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع، بالعكس كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود، كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص. حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي، أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم، وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله،
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الأصوات. فما أكثر الذين يبدأون بحمية النيران وينتهون بسكون الدخان. لذا طلب منا الرب أن نجلس أولاً ونحسب النفقة. فمن السهل أن تبدأ خدمتك، ومن الرائع أن تتمم خدمتك، لكن الأكمل والأجمل أن تستمر بقوة الخطوة الأولى وبشوق الخطوة الأخيرة، مرتفعاً فوق ضباب المعوقات وغيوم المشكلات وأمطار نقص الإمكانيات ووحل هدم الناقدين وسدود المتزمتين، متشجعاً بتوجيه الأصدقاء وبتعضيد الأحباء، وفوق الكل متمسكاً بوعود رب السماء. وهكذا نستمر بنعمته ولمجده عاملين مرنمين إلى هنا. أعاننا الله.

ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، كنز الرحمة ونبع الخلاص، آتي إليك مقرا بذنوبي، أعترف بأني بوقاحة تجسرت ودنست هيكلك المقدس بخطاياي، والآن ألجأ إلى رحمتك وتحننك لأن مراحمك لا تحصى، وإنك لا ترد خاطئا أقبل إليك. فأنا يا رب معترف بأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل وقد فارقتني قوتي، فلا تحجب يا رب وجهك عني لألا أرتاع، ولا توبخني بغضبك، ولا تؤدبني بغيظك، ولا تحاكمني بحسب استحقاقي. ارحمني يا رب فإني ضعيف، أذكر يا رب إني عمل يديك وارأف بي، لا تدخل في المحاكمة مع عبدك لأنه لن يتبرر قدامك حي. عد والبسني حلة جديدة تليق لمجدك، اغفر لي وسامحني لأترنم قائلا طوبى لمن غفر إثمه وسترت خطيته. أعترف لك يا رب بخطيتي ولا أكتم إثمي، قلت أعترف للرب ذنبي وإنك رفعت آثام خطيتي.

مكتوب قلب الملك في يدك أيها الرب كجدول مياه حيثما شئت تميله. بنصدق أنك أنت اللي بتقود الدفة في بلادنا، مفيش أحداث بتحصل من ورا ظهرك، وأنك بتصنع في بلادنا سيناريو سماوي هيوصلها أنها تعرفك ويعرف اسمك في أرض مصر ويعرفك المصريين. عشان كده كنيستك بتاخد صفك وتتحد معاه وتقول لك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على مصر. اللي انت بتخططه فوق عايزين يتم في بلادنا حتى وان كان فيها ألم. عينينا على مكسب انك هتعرف وتكرم في أرض مصر. كمان بنصدق في كلماتك، لا تدنو ضربة من خيمتك، يسقط عن جانبك 1000 وربوات عن يمينك وإليك

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجورنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر باحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش اي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة اصعب من كده. الموت بقى فوق راس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع إنه محدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول إيه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل، هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف ياكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عاملة لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت، هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخذ دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية، لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وأنت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا ابراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح اي حتة تاني.
0: انا اول مرة اسمع الكلام ده. طب وعمل ايه ابونا ابراهيم مع ابوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لابراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا ابراهيم ويواصل مع ابونا ابراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مره اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصه ابراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر اعمال الرسل اصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول ان ربنا نقل ابراهيم بعد موت تارح للارض اللي سكن فيها بعد كده بقيه حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد انه يرجع تاني المشوار لحياته الاولاني مع ربنا.
0: ايوه يا اميرة، ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه يا بنتي، اخيرا افتكرتيني. ايه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده ايه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: اصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمة. ايه ده، هو انت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب ابو اسباط شعب اسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط، الارتباط بعيد، أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنت عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك إن هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان إحساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: وأكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين إن وجود أبوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقه بينهم وبين يوسف كويسه، لان موت يعقوب في يوم من الايام هيبقى اكبر مصيبه عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاه، ده اليوم اللي عاملين له الف حساب، زي ما طلع ابو امير على المعاش.
1: دفنوا ابوهم ورجعوا. بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا،
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له أنه وصية أبوك قبل ما يموت أنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حولوا الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش إخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافش، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد إن شخص أو شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب أو بوظيفة سبتها أو حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعل شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه، إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى الزوج المناسب، ابعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لايك، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي الزوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: اخلق من كل فكرة حدث. افكار عمالة تجيلك يمين وشمال. اذا كنت تتمتع بالعديد من الافكار فانت انسان فريد غريب. خلي بالك من نفسك وما تخرجش لوحدك بالليل. لا بجد، كويس قوي انك عندك افكار كتير جديده وجميله. المهم تعمل انت بقى، اقول لك انا، اعمل من كل فكره حدث. ايوه من كل فكره اعمل حدث، يعني حول الفكره اللي تجيلك دي لحاجه واقعيه وملموسه وشايفها قدام عينيك، حتى لو الحاجه دي طلعت بسيطه وعبيطه، المهم تنفذها، لان ياما افكار اخرها كانت في الدماغ وبعد كده طارت وما رجعتش تاني. الحق نفذها

Hello everyone, this is جودي مايكل and I'll be your host for this hour. أهلا بكم, أنا جودي مايكل, هكون مذاعتكم الساعة دي. لو دي أول مرة تسمعونا فwelcome, أهلا بكم, مبسوطين جدا أن أنتم معنا. ولو دي مش أول مرة تسمعونا وبتسمعونا كتير أو بتفتحوا كل فين وفين كده فأهلا بكم, نحب قوي نسمع رأيكم وبعتولنا في أي وقت. هنسمع دلوقتي ترنيمة يهوى رافا لكواليتي تايم ونرجع لكم بـ The Verse of the Day.

يا رب شكرا انك شافي، انك قادر، انك كفايتنا. يا رب شكرا انك كمان اعلنت لنا انك عمانوئيل، الله معانا، عجيب، مشير، اله قدير، ابا ابديا، رئيس السلام. انت هنا الان يا رب.

أمين، أنتوا كنتوا بتسمعوا Get Behind Me لأميرسون داي. Today's verse is from Psalm 19 verse 14 and it says, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. وبالعربي هي في مزمور 19 آية 14 وبتقول لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك يا رب. الحقيقة أن أنا دايما بشوف تقريبا أغلب مزامير داود بتخبطني قوي في الوقت اللي أنا ببقى بعمله في الأيام دي. هحكي لكم أكتر، بس تعالوا نسمع ترنيمة مع بعض وأقول لكم.

لو انت بتسمعنا دلوقتي ومبسوط باللي انت بتسمعه تقدر دايما تتيون ان وتسمعنا على راديو clv.org او passionradio.org, وكمان تقدروا تنزلوا الابليكيشن وتسمعونا في الموبايل من اي حتة باسم Passion Radio Network Player, وتقدروا join us on our Facebook page, تبعتوا لنا طلبات الصلاة وتطمنونا عليكم اول باول من Passion Radio Network. انا جودي مايكل مذيعتكم كل يوم سبت في The Middle East Praise Hour.

آية النهاردة من مزمور 19 verse 14 كانت بتقول: لتكن أقوال فمي وفكر قلبي مرضية أمامك. بحسه موضوع في مسؤولية، قدر كبير كمان من المسؤولية، إن أنا أبقى بصلي طول إنه كل حاجة أنا بقولها، مع العلم إن دايما اللي بيتقال ما ينفعش أعمله أندو، دايما دايما يبقى مرضي، ربنا مرضي بيه، يعني مبسوط بيه أو موافق عليه. والأصعب من اللي بيتقال بالبق فكر القلب. يعني إيه فكر قلبي؟ يعني الحاجة اللي بفكر فيها أو النية بتاعتي أو أيا كان الدايركشن أنا بمشي بيه، يبقى برضو مرضي ربنا.

And as we come to the end of our program, this was it for أشوفكم الأسبوع الجاي في نفس اليوم كل يوم سبت في نفس الساعة كل يوم الساعة 12 بتوقيت القاهرة والساعة 1 بتوقيت دبي and 3 AM بتوقيت MT. أنا النهاردة قرينا مزمور 19 آية 14 بسالم 19 verse 14. أشوفكم الأسبوع الجاي. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la
1: la la la. البرنامج الإذاعي جمالك في كلمة.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. السمنة وزيادة الوزن أمر مش محبب خالص، وده لأنه ليها أضرار كتيرة قوي. ليها أضرار في أنه بتعمل زيادة في الكوليسترول، كمان أمراض القلب، ده غير الحقيقة التعب والنهجان من أقل حركة. يعني جربي كده لو أنت مليانة أو تعرفي حد مليان، لما يطلع وينزل وتحرك أقل حركة تخليه بينهج ومش قادر يكمل. وهنا لو حصل الأمر ده، سواء كوليسترول أو قلب أو النهجان، لازم نقف وقفة مع نفسنا ونعرف إيه سبب زيادة الوزن علشان نبطله ويرجع من تاني وزننا يكون مناسب وصحي. وعلى فكرة الوقفة دي مش بتخلص لما الوزن ينقص، لكن بنفضل حريصين جداً إن إحنا ما ناكلش أي أكل ممكن يزود الوزن، ونفضل محافظين على وزننا مناسب وصحي، علشان ده طبعاً بيحمينا من الأمراض اللي ممكن نتعرض ليها بسبب السمنة. وزي ما السمنة الجسدية لازم نقف لها وقفة علشان حياتنا وصحتنا، كمان حياتنا الروحية محتاجة منك الوقفة دي. زي ما هو مذكور كده في رؤيا يوحنا 2:1-5 بيقول كده: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تتحمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلاً فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل. لكن عندي عليك إيه بقى؟ أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. عزيزتي، إذا كنت بنت ربنا لكنك واقعة تحت تأثير عادة سيئة أو خطية، فحان الوقت دلوقتي إنك تقفي وقفة مع نفسك وما تسيبيش نفسك في طريق الشهوة والخطية، وكمان ما تحكميش نفسك بإنك حالة ميؤوس منها وإن ربنا مش ممكن هيغفر لك. لكن تعالي دلوقتي واعترفي بالخطية دي، وهو أمين قوي وعادل وهيغفرها لك. بس اعترفي بيها وصدقي الوعد اللي بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. خليكي حريصة دايماً على الوقفة دي، كل واحد فينا معرض إنه يقع في الخطية. ولو فتحت معايا الشاهد اللي أنا قريته دلوقتي اللي هو في رؤيا يوحنا 2:1-5، هتشوف إن الكنيسة دي اتحملت كتير قوي وصبرت كتير قوي قوي، وكانت بتشهد للمسيح وما تعبتش من ده وما اندحكش عليها من ناس تانية، ومع ذلك وقعت في الخطية. علشان كده مهما كنتي تخدمي المسيح وبتروحي الكنيسة وليكي أنشطة وكنتي بتقري كلمته وبتصلي وبتطبقيها، انتي معرضة انك تقعي. ولو انتي واقعة فعلا دلوقتي، اقفي مع نفسك قولي يا رب انا برجع لك تاني، وما تسمحيش ابدا ان السمنة دي ترجع لك تاني وتدمر حياتك الروحية. ما تسمحيش ابدا ان زيادة الوزن يجيلك تاني ويجيلك أمراض تانية تبعدك عن ربنا. والحماية اللي ممكن تكوني بتعمليها زي ما إحنا بنحمي نفسنا بأن إحنا بنقلل الأكل أو ناكل أكل صحي، بتيجي إنك لازم تمتلئي بالروح القدس على طول، وده من خلال ممارسة عملية التنفس الروحي بيكون كل يوم وإنت بتاخدي خلوتك الشخصية. والعملية دي هي عبارة عن الزفير والشهيق. الزفير إنك تخرجي كل ما هو فاسد من ثاني أكسيد الكربون، والشهيق إنك تدخلي كل ما هو نقي من الأكسجين. الزفير إنك تعترفي بالخطية وتغيري اتجاهك تماماً من الخطية دي. بعد ما كنت في تمرد أو تذمر أو عادة معينة، تبتدي تغيري اتجاه قلبك عشان تبعدي عن الخطية وتشكر ربنا على الغفران. وبعدين تاخدي الشهيق اللي هو تطلبي من ربنا إنه يملاكي بالروح القدس. الروح القدس مش هيملاكي أبداً طول ما جواكي خطية، لكن أول ما هتعترفي بالخطية ديت روح القدس هتكون جواكي. وهو وعد بكده لما قال: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. بعد اعترافك بالخطية طلبي أن يملاكي بالروح القدس، وهو هيملاكي لأنه وعد بكده. بس افتكري حاجة مهمة قوي، إن الوقفة دي بتكون يومياً، لأنه إن أهملتي يوم زيادة الوزن بترجع من تاني، والخطية تبتدي تدخل شوية بشوية لحياتك الروحية، والنتيجة هو فقدان سلام الله ومعونته ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. افتتاح متجر أمر سهل، أن تبقيه مفتوحا لهو فن. أن تبدأ نشاط تجاري لهو أمر سهل مقارنة بأن تنجح في جعل هذا النشاط ناجحا رابحا يدر المال ويبيع البضائع والخدمات.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

أسئلة الإيمان المهمة كثيرة، وعلامات استفهام المؤمنين الملحة عديدة. أما السؤال المهم الملح فليس ماذا أفعل للرب لو امتلكت وقتا أطول، مواهب أوفر، مالا أكثر، بل ماذا أفعل بما لدي الآن؟ فالمهم ليس من أنت ولا ماذا تملك، بل هل أنت للمسيح؟ وهل هو المالك لكل وقتك ومواهبك ومالك وحياتك جملة وتفصيلا؟ هل

المنتج الحديث غالي الثمن يزيد من مبيعات القديم الأرخص. حين طرحت شركة منتجها الأحدث والأفضل والأغلى سعراً، لاحظت زيادة مبيعات الإصدار السابقة من ذات المنتج الأقل سعراً. ما حدث هو أن الجمهور فسر الأمر على أن المنتج الحديث غالي الثمن، ما زاد من بريق سعر المنتج القديم وجعله سعراً مقبولاً حتى ولو كانت تنقصه بعض الخواص مقارنة بالمنتج الحديث. عندما يقارن الجمهور بين منتجين من ذات الفئة، يميل أغلبهم لشراء الأرخص والتضحية بالمواصفات الإضافية في المنتج غالي الثمن. حين توفر ثلاث منتجات للبيع من ذات الفئة، يميل الجمهور لشراء المنتج المتوسط، لا الغالي ولا الرخيص،

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه بالكلام في الحلقات الماضية على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقررنا عن طريق الأمثلة بين الأشياء المألوفة للناس والأخرى ما هيش مألوفة، وغرضنا هو إيضاح الحقائق اللي نبو نوصلها لكم. والمسيح استخدم الأمثال بكثرة أو أمثال واجدة باش وضع حقائق روحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل اللي هو محاولة جلوس المعزومين في عرس في الصدارة متاع العزومة مع أنهم ما يستحقوش الشيء هذا، وختم المسيح كلامه وقال لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أخوتي المستمعين، هل تحسابوا أو تفكروا أنكم ناس صالحين؟ فأنتوا تديروا في كل الفرائض الدينية، تصلوا كل يوم وتصيموا كيف ما هو مطلوب منكم أو مفروض عليكم بالضبط، وتحاولوا أنكم تساعدوا الناس الفقراء المحتاجين، وأنكم تديروا الشر مع الناس، ويعني ديما سباقين وتمشوا للأماكن العبادة وديروا في يعني مجهودكم الكبير باش ترضوا الله. لكن هل ديركم للواجبات هذه أو تأديتكم للفرائض هذه الدينية وواجبات تخليكم تفتخروا بأنفسكم وتفتكروا أنكم أفضل من الناس الآخرين؟ هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن في ناس واجدة يعني من الشكل هذا أو من النوعية هذه من البشر اللي هم يديروا في الحاجات هذين ويفتخروا بيها وينطبق عليهم طبعا الوصف هذا؟ عشان هيك نلقوا المخلص المسيح قال في إنجيل لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 إلى 14، قال القوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقروا في الآخرين. هذا المثل، إنسانين رجوا للهيكل باش ينصلبوا، واحد فريسي والثاني عشار، عشار يعني اللي يجمع في الضرائب. أما الفريسي فصب يصلي في نفسه وهكي قال اللهم أني نشكرك أني ما نشكي باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ومش كيف هالعشار، نصوم مرتين في الأسبوع ونعطي العشر من كل ما أملك. أما العشار فصب من بعيد ما يبيش يرفع عيونه للسماء، لكن خبط عليه صدره وقال يا رب ارحمني أنا الخاطي. نقول لكم إن هذا نزل الحوشة مبرر من الشيء، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الاستراحة وقلنا أو تكلمنا المثل اللي حكاه المسيح في إنجيل لوقا، كانوا الناس في أورشليم والمدن اللي حواليها معتدين عليه أنهم يمشوا للهيكل المقدس اللي هو في أورشليم بيش يصلوا، لأن الهيكل كان مركز العبادة لليهود في هذه الأيام، وكان واضح أن الفريسي هو من فرقة دينية يهودية متشدة ومتزمتة، ما كانش يمشي للهيكل بيش يصلي، لكن بيش يشوفوا الناس أو بيش يوري الناس أنه صالح وتقي. طبعا هذا كبرياء وتعجرف منه، ويعني رفع خشمه كما نقوله بالعامية. أما اللي يجمع في الضرائب في هذاك الوقت فمشى للهيكل وعارف الخطيئة بتاعه، عارف الإجرام والذنب بتاعه، وطلب رحمة ربي. وكان هذاك الزمان يعني في هذاك الأيام كانوا اللي حصلوا في ضرائب ولا اللي يجمعوا في ضرائب يستغلوا في المنصب بتاعهم، فيفرضوا بالظلم على الناس ضرائب كبيرة، وهيك يجمعوا لأنفسهم في ثروات كبيرة عن طريق القوة واستغلال السلطة، يعني بالسيف كانوا يدوروا فيها أنهم يجمعوا في فلوس، ياخدوا فلوس زيادة من الناس باش يحطوا على جنب نصيب لهم والباقي يعطوه للدولة. والعشار هذا أو اللي يجمع الضرائب عرف وفهم الخطية الكبيرة متاعه وطلب رحمة ربي، والفريسي في المقابل لأنه كان أو بسبب أنه كان يمارس الفرائض الدينية في وقتها، وكان يعني يفكر في نفسه أنه هو إنسان بار وما عندهش حاجة أو مش محتاج أن يتوب على الخطايا متاعه، هذا اللي خلاه يطيح في خطية البر الذاتي يسموا فيها، واللي هي نتيجتها الكبرياء. مش هيك وبس، لكن وصلت الكبرياء أنه يحتقر الناس الآخرين كيف ما لاحظنا من الصلاة متاعه. وكانت النتيجة كيف ما علق المسيح أن هذا اللي هو جامع الضرائب نزل البيت وحوش مبرر دون ذلك، يعني من دون خطايا وبروحه طبعا من غير هذاك الراجل الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه طبعا يتضع، واللي يتضع نفسه يرتفع، والله سبحانه وتعالى غفر الخطايا للعشار بالرغم أنها يعني خطايا كبيرة عظيمة في حق الله والناس، لأنه اعترف بها وطلب الرحمة من الخالق. والله طبعا في نفس الوقت ما سمحش الفريسي لأنه كان مفتخر بنفسه. هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن البر الذاتي يدمر وخطير على حياتنا؟ فلما يظن الإنسان أنه صالح وما عندهش حاجة للثوبة، وبالتالي رحمة ربي والغفران تاع ربي، فالشيء هذا لابد أن يطيح في خطية الكبرياء ويؤدي به لاحتقار الآخرين، وتكون النتيجة أن يقع عليه أو يقع عليه غضب الله. وهذا اللي نلاحظوه مع ناس واجدة من اللي يدعوا أنهم متدينين من أي دين كانوا، فهم وبسبب الفرائض أو دايرتهم للفرائض الدينية حسب الظاهر واللي تظاهروا به مش بإيمان في قلوبهم، يظنوا أنهم ناس صالحين وينظروا الآخرين نظرة دونية واحتقار، وهيك يصبح عندهم اللي نسموه بالبر الذاتي. من الصعب جدا أن تقنعهم أنهم ناس خطاء ومحتاجين للتوبة. أخوتي المستمعين، أي صنف من الناس أنتو؟ هل أنتو زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن في نفسه أن إنسان صالح يحتاج للتوبة، وهل تفتخروا بأنفسكم وتنظروا للناس الآخرين نظرة احتقار ودونية، وهل تصلوا كيف الفريسي شاكرين لله إنكم من كمش كيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا، ولا أنتوا كيف العشار هذا اللي يجمع الضرائب اللي يعترف بالخطايا متاعه ويصلي لله ويقول اللهم ارحمني انا الخاطي؟
فيعطيك الله الغفران الكامل على خطاياك اللي درتها، وتصبح من أولاد الله المبررين، ويغدق عليك الله رحمته لأنك تواضعت واعترفت أنك إنسان خاطي. ونتمنى أنكم تكونوا أخوتي المستمعين من نوع هذا النوع المتواضع. هل تعرف أخوتي المستمعين أن نحن البشر يعني ناس خاطئين، حتى وإن كنا نديروا في واجباتنا الدينية من صلاة وصوم وزيارة للأماكن المقدسة ومساعدة الفقراء والمحتاجين، فهذا ما ينفيش كنا أن ناس خاطئين، وأن طبيعتنا من الداخل هي طبيعة شريرة مغروسة فينا. والسبب هذا نحن محتاجين أن نتوبوا أول شيء عن خطايانا ونطلبوا رحمة ربي. كلمة الله تعلن بكل وضوح كيف ما قال لسان الوحي عليه لسان طبعا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح 3 والآية 10 و11، إن ما فيش ولا واحد بار وما فيش حد يفهم وما فيش حد يطلب الله. والوحي المقدس قال في المزمور 14 من الآية 2 و3، الرب من السماء أشرف عليه بني البشر بيش يشوف، هل من فاهم طالب الله؟ الكل زاغوا معاه وفزدوا، ما فيش من يدير الصلاح، ما فيش ولا واحد. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

0: أخوتي المستمعين، كما قلنا أو حكينا قبل الفاصل القصير عن الناس اللي تظاهروا بالفرائض أو بالتدين ويديروا في الفرائض الدينية، والتظاهروا أنهم ناس صالحين، أن عندهم الكبرياء وعندهم البر الذاتي، أو كيف ما نقوله بالعامية أنهم واخدين زنبة في أرواحهم، سحبوا روحهم خير من الناس التانيين. وأخوتي المستمعين، أنتوا من أي نوع من الناس هذوما؟ هل أنتوا زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن نفسه أن إنسان صالح محتاج للتوبة؟ أخوتي المستمعين، نحن كبشر كلنا خاطئين، حتى لو كنا ناس متدينين ونديروا في الفرائض الدينية، هذا ما تأكد لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس على لسان الأنبياء والرسل بوحي من الروح القدس أو برشاد من الروح القدس. ولهذا على كل واحد منا أن يعترف أولا ويقر أن إنسان خاطي، ويطلب رحمة الله على الخطايا متاعه، وما يخليش البر الذاتي والله الكبرياء أن يفسدوا حياته. أخوتي المستمعين، هل تصلوا لله كيف ما صلى العشار؟ اللهم ارحمني أنا الخاطي. راهو الله جهزنا وهيأنا الفداء بواسطة موت ابنه الوحيد المسيح الكفاري على الصليب وقيامته الظافرة من الموت في اليوم الثالث. ولما تتوبوا وتؤمنوا بالمخلص المسيح وعمل المجيد اللي دار عشاننا، يغفركم الله ذنوبكم وتصبحوا من أولاد الله، وتأكدوا إنكم تحصلتوا على الحياة الأبدية. أخوتي المستمعين، أتمنى أن فهمتوا حلقة اليوم. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار، رسلونا على عنواننا اللي هو
1: للتواصل معنا على www.radioclv.org أو بعتونا على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. مستنين مكالماتكم ورسائلكم على الواتساب والفايبر على الرقم 0020 12 12 31 6 14.

لو عايز تنجح راس المال الأهم في أي نجاح هو الشخصية. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التأثير، المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصية. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصية بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي أنا محتاج أقف عنده. الشخصية هي راس المال الأهم لأي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو أن أنا أطور ناس، وده المستوى الرابع، لما يبقى هدفك أن أنت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه أو تتقابل معاه، يروح وهو حالته أفضل مما كان عليه قبل ما يشوفك، اتعامل مع الناس بتواضع. الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصية. المستوى الرابع أنا بطور في الآخرين إزاي، أو بطور في الناس إزاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصية. الشخصية هي راس المال الأهم لنجاح أي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، أو معاه إمكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل إيه؟ في بعض المشروعات يقول لك المشروع دوت بيتوقف على الشخص اللي بيديره، أو بعض المحلات يقول لك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس، أو خبرة إيجابية، أو خبرة تحفة. لما بندرس عن خدمة العملاء يقول لك إزاي تخلي العميل طالع بخبرة واو، واو يعني خبرة متميزة، ده بيجي من شخصية الشخص اللي بتعامل معه. في محل كبير جدا في أمريكا عملوا إحصائية، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده، ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا إحصائية بيشوفوا إيه الأسباب، لقيوا أنه في نسبة صغيرة جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل دوت فما بتقدرش تروح عشان المواصلات، في نسبة تانية صغيرة برضو ماتوا فما بيقدروش يروح المحل، في نسبة تالتة بيقولوا أنه الأسعار بتاعته في أسعار منافسة ليها، لكن النسبة الأكبر تخيلوا كانت معاملة الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين أو للكاستمرز. الشخصية، شخصية الإنسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتأثر، وشخصية الإنسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتأثر تأثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الأعلى هو الشخصية، لأنه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصية. تخيلوا كده طالعين سلالم، السلم الأول الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية، وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو أنت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تتطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام، بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير، لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها، مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري حاجات تحتيه مش كويسة. لو اهتميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي، ووصلت لمرحلة الشخصية الناضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر اطور في الناس بسهولة، هقدر انجز بطريقة صحيحة، هقدر اعمل علاقات صحيحة، هقدر احط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع اقرب الناس ليا. على فكرة انا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي ازاي؟ اقول لكم، علاقتي بمراتي، صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا، الشخصية هي اللي بتديني المركز، بالعكس ده الناس بتجري علي عشان تديني مركز، أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم وأقول لهم ادوني المركز اللي أنا استاهله، هم اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده أعلى مستويات التأثير الإيجابي هو الشخصية. المستوى الأول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الإنتاج أو الإنجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دولة شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص جذاب داخليا مش بس خارجيا.

0: إذا ازداد الغرور نقص السرور. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة. من يزرع المعروف يحصد الشكر. البستان الجميل لا يخلو من الأفاعي. العمر هو الشيء الوحيد الذي كلما زاد نقص. القلوب أوعية والشفاه أقفالها والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل إنسان مفتاح سره. الخبرة هي المشط الذي تعطيك إياه الحياة عندما تكون قد فقدت شعرك. المال خادم جيد لكنه سيد فاسد. دقيقة الألم ساعة وساعة اللذة دقيقة. لا داعي للخوف من صوت الرصاص، فالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها. يستطيع الشيطان أن يكون ملاكا والقزم عملاقا والخفاش ونسرا، لكن أمام الحمقى والأغبياء فقط. تتوقف السيدة عن توبيخ زوجها لكي ترد على التليفون. مسكين زوجها، أحب شعرها الطويل فوجد لسانها أطول. إذا أردت أن تفهم حقيقة المرأة فأنظر إليها وأنت مغمض عينيك. إن كان لديك رغيفان فكل أحدهما واشتري بالآخر زهورا. من يقع في الخطأ فهو إنسان، ومن يصر عليه فهو شيطان.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقت.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من عشرة من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لججت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بقوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص تدرس يعقوب ملطي.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بنويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهارده في حلقتنا هنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب. اول حاجه هنبدا بيها ودي المفروض بتتعمل في اي ميك اب لاي مكان هنروحه هي ترطيب البشره. ولو هننزل الصبح لازم استعمل سان بلوك زي ما قلنا قبل كده او الكريم الواقي من الشمس. ومادام بنتكلم عن الترطيب لازم اعدي معاكم على برودكت نازل جديد ويمكن سمعتوا عنه او شفتوا اعلاناته في التلفزيون، وهو البيبي كريم. ويمكن كتير منكم مش فاهم ده ايه وبستعمله ازاي، وهو ببساطه عباره عن كريم اساس زائد كريم ترطيب مع بعض، لكن بتبقى التغطيه بتاعته مش قويه، يعني مش بيداري علامات الحبوب او اي عيوب واضحه في البشره، لكنه مناسب للبنات اللي بشرتهم صافيه ومش محتاجه فاونديشن كتير. وانتي ممكن تعملي البيبي كريم بتاعك بانك تحطي شويه من الفاونديشن على الكريم المرطب وتفرديه على وشك. والبيبي كريم بشكل عام مناسب للصبح لانه ما بيبقاش كتير، ولان ميك اب الصبح في رايي لازم يكون ناعم لان الاضاءه الصبح بتبقى قويه وكل حاجه هتحطيها هتتشاف كويس قوي. ابعدي عن الاي شادو اللي فيها لمعه او جليتر، واستعملي الالوان المات والترابيه او الناتشرال. نيجي للمسكره. الماسكارا دايما بتحلي وبتفتح العينين وبتغمق لون الرموش وبتكحل العينين اكتر. بقترح عليكي كمان انك ممكن تستعملي كحله بني جوه العينين لانها ناعمه ودافيه قوي للصبح. ابعدي كمان عن البرونزر اللي بيلمع قوي او البلاشر اللي فيه جليتر جامد. ولو انتي بنوته بيوضه استعملي البينكس الناعمه او المات. ولو لونك قمحي جربي الالوان اللي على مشمشي. استعملي شفايف الجلوس او لون روج ناتشرال أو حتى اللحمي لكن مش البهتان قوي. وممكن حتى ترطبي شفايفك بس بليب بالم أو زبدة كاكاو. فاصل صغير ورجعلكوا علشان نحكي على ميك اب السهرة أو الفرح، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب، والفقره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ميك اب الصبح، ودلوقتي هنحكي على ميك اب السهره. وزي ما قلت لكم قبل كده هنستعمل المرطب الاول، لكن المره دي محتاجين نستعمل فاونديشن تبقى التغطيه بتاعته اعلى علشان يغطي اي عيوب في البشره ويوحد اللون صح، وكمان نعمل الكونتورينج والهايلايتنج. ولو عايزه تعرفي اكتر عنه ارجعي لحلقاتنا المتسجله على ybapp.com. العينين بقى محتاجة تستعملي تدريجات اي شادو اكتر، مثلا 3 درجات فاتح ميديم غامق، وممكن تستعملي الوان فيها شمر او بتلمع او حتى فيها جليتر، بالذات لو بالليل ولو رايحة مكان الاضاءة فيها تكون ضعيفة. وممكن تستعملي كحلة سودا وحددي عينك اكتر، وكمان استعملي الماسكارا اللي المفروض ما تقلش عن 2 كوت علشان رموشك تبان اطول واخضر. وممكن حتى كمان تستعملي الفيك اي لاشز او الرموش الصناعية، وممكن تستعملي البلاشر اللي فيها لمعة أو حتى المات، لكن حطي أكتر سنة من اللي بتحطيه الصبح علشان الإضاءة بتبقى أضعف. املي شفايفك كويس بالروج واختاري لون واضح، وحطي تحتيه ليب لاينر علشان اللون يثبت ويبقى معاكي وقت أطول. آخر حاجة هتكلم معاكو فيها هو ميك اب العروسة، وهقولكو كده شوية نصايح بسيطة لكن بتفرق قوي في الشكل. أكتر حاجة بتفرق معايا أنا في ميك اب العروسة إنها تبان ناعمة ومحلوية لكن مش متغيرة، بشرة صافية، لون فاونديشن مظبوط ومش أفتح أبداً، وده اسمه فلوليس، يعني بشرة من غير شوائب، ويبقى شكلها من بعيد زي شكلها من قريب زي شكلها في الصور، مش لما تيجي تقربي منها وتسلمي عليها تلاقي طبقات من الميك اب على وشها، وده بيسموه كيكي فيس، يعني يبقى شكل وشها متشقق زي وش الكيكة. وكمان المفروض تبقى حتى الآي شادو المناسب على شكل عينيها ولونها، والرموش الصناعية دايماً بتحلي وبتبرز جمال العينين، بالذات لو كان شكلها طبيعي ومش طوال قوي زي المقاشات، وكمان بتملى الفراغات بين الحواجب بدرجة لون شعرها أو أفتح درجة بطريقة ناعمة من غير ما يبان أنه مرسوم أو متحدد أو شكله زي التاتو. وفي رأيي كل ما كانت العينين قوية محتاج الليبستيك ناعم وهادي، لكن كل ما كانت العينين كمان ناعمة وبسيطة تستحمل معاها روج قوي. وعقبال ما تبقوا كلكم أحلى عرايس يا بنويت. ودي كانت آخر فقرة لينا من زي القمر من حلقات بنويت. لو عندكم أي استفسارات أو اقتراحات استنونا في الموسم الجديد. أتمنى تكوني استفدتي من فقراتنا وساعدتك تهتمي بنفسك وتكوني بنوتة زي القمر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى، هكذا كتب يوحنا صاحب قلم الشخص الوحيد الذي اتكأ على صدر يسوع وسمع دقات ذلك القلب العجيب. لقد أحبنا قبل تأسيس العالم، لقد أحبنا عندما دعانا واختارنا لنكون له وفتح عيوننا على معرفته والإيمان به. لقد أحبنا رغم كل ما فينا من عداوة وقساوة وخطية. لقد أحبنا وفينا الخائن والجبان والمنكر. أحبنا وهو يعرف فساد جبلتنا ونجاسة قلوبنا ودناسة تفكيرنا وسلوكنا. بعض الناس لا يعبؤون بحبه، وآخرون يتشككون في محبته، وغيرهم يبادلون حبه بالحقد، لكنه لا يزال يحب لأن محبته لا تسقط أبدا. لذا جاز له أن يسأل سؤاله العظيم: أتحبني؟

0: أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة جديدة من بورتريه. شخصيتنا النهاردة هتكون عن صفية مصطفى فهمي، زوجة الزعيم المصري سعد زغلول. لقبت باسم صفية زغلول نسبة إلى اسم زوجها. ولدت في عائلة أرستقراطية، وكان والدها مصطفى فهمي التركي الأصل، من أوائل رؤساء وزراء مصر منذ عرف نظام الوزارة بمصر في أوائل القرن التسعتاشر. صفية مصطفى فهمي، والتي لقبت باسم صفية زغلول، ولدت عام 1878 وتوفيت في 12 يناير عام 1946، تارك ورائها حياة غير تقليدية للفتاة المصرية والزوجة. وتعتبر حرم سعد زغلول أحد أكبر وأقوى زعماء مصر وقائدة ثورة 1919 في مصر. صفية زغلول أطلق عليها الجميع لقب أم المصريين، وذلك لعطائها المتدفق من أجل قضية الوطن العربي والمصري خاصة، حيث خرجت على رأس المظاهرات النسائية من أجل المطالبة بالاستقلال خلال ثورة 1919، وقد حملت لواء الثورة عقب نفي زوجها الزعيم سعد زغلول.
1: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك، ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك، وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب،

حول يا رب مرارة نفسي إلى صلاة، انظر إلى أعماقي واستجب لتنهدات قلبي ولتنر بصيرتي، أراك فأتعرف عليك وأحبك وأتحد بك وأشاركك مجدك. أنر عيني قلبي بنورك، فلا يكون للظلمة موضع في أعماقي. قدني في مدرسة الألم لكي أستعزب شركة صلبك وأنعم بقوة قيامتك. أحملني في وسط وادي الدموع فيبتهج قلبي بخلاصك، ولينفتح فمي بتسبيحك. القمص تدرس يعقوب ملطي.

0: في اللغة اليونانية الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي اكتب طوبى للمدعوين العشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتس، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتس. وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي، تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
1: عايزك النهاردة تفكر في أكتر فرح حضرته وانبسطت فيه. لو كنت متجوز وبتسمعنا النهاردة، بتمنى تفكر في الفرح بتاعك. للأسف بنحضر أفراح كتيرة بتكون جميلة جدا وممتعة، لكن بتنتهي في أوقات كتير بكوارث. وزي ما صديقي قال: أنا اتجوزت عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة، مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. فيه بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا فعلا قدوة لأولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم، والأب خصوصا، يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول للطفل ده إن الله أبوك، مش بيخاف. وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة، قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريباً 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموماً، النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جداً. والفرح ده ما فيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص، وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومذهل. والنص ده موجود في كلمة الله وإحنا مؤمنين بيها. وبعد ما هنتأمل في الجزء ده، أعتقد حياتنا هتتغير للأبد لأننا بنسمع كلمته. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا وإصحاح 19، وعايزين نشوف وصلنا لفين. لو متابع معانا هتعرف أن دي العظة الثالثة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي. وتكلمنا في العظة الأولى عن اختطاف الكنيسة، لأني قلت هيكون أفضل لو حاولنا نقسم مجيء المسيح على مرحلتين. فوصلنا لاختطاف الكنيسة للسماء، والكنيسة دي هي إحنا كل المؤمنين من كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون، وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة: هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعت الفرح، وهنشوفها موجودة هنا في في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أعرف الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب، وتقريبا كان عندهم وجهة نظر. لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا، لدرجة أنها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة أو اتنين، وده بيديهم الفرصة أنهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي أخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل، كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. احيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول إنه سفك دمه واشترانا لنفسه، وأعتقد إنه هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق أو عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الإصحاح ده، هو هيرجع كملك، وأعتقد أنه السبب هو الخروف اللي وقعنا في حبه، هو الحمل اللي بذل نفسه من أجلنا. يسوع هو العريس الوحيد اللي بذل نفسه من أجل عروسته وقام من الموت تاني علشان يقدر يفديها ويطهرها ويتجوزها. أول حاجة وقتها كان في فترة للخطوبة، وبعد ما بتخلص بيجي العريس علشان ياخد عروسته. وخلي بالكم معايا، خلال وقت الانتظار في وقت الخطوبة العريس بيكون مشغول جدا، في أوقات كتير كان بيبني دور جديد في بيت أبوه علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد أنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي، وكان بيتمنى أنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها. وهو ده بالظبط اللي يسوع كان بيقول عنه، وقال لتلاميذه لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا إنه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب واكتشفنا إنه هنا في كنيسة مودي عندنا أكتر من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون أكتر وأكتر زي السماء على طول. وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19 لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لابسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب، علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت، فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما اتحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس ايه؟ هتلاحظ انها لابسة بزا نقيا بهيا، لان البز هو التبررات القديسين. احنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
0: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العظة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخدناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين، وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي. ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك، اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرقد حتى الفوز، علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
2: مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير. إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرته فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين وسكب بلسما في قلوب المتألمين وحطم القيود ليخرج المأسورين. وهو يسير معنا كل الدهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بأنغام وألحان الآب السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إن يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوا له قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوا. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر، ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف. يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة إنك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا إنه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية إن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو، هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه إن الهدف من رجوعها مش إن كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه إنه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك إنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك،
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة. الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي. وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.
2: في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها، وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعيا قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه، والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟

0: اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.
1: بل واستكين تعال وزر حياتي واملاها لهيب.
0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضتي.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مؤتمر عقد في ملبورن باستراليا سنة 1989 بعنوان حوار الأديان، وده بيعقد كل 4 سنوات تقريبا، وأنا حضرت هذا المؤتمر عام 1989. كان في بوذيين وكونفوشيوسيين وسيخ وهنود وشنتو ويهود ومسيحيين ومسلمين، وبعد ما بيقولوا الافتتاحية بتاعت المؤتمر، رؤساء كل كنيسة أو كل معبد أو كل حاجة يتكلم فكرة عن الديانة بتاعته، بيوزعونا مجموعات. أنا كنت في مجموعة ومعايا مدرسة يهودية ومعايا واحد مسلم وواحد هندوسي وواحد بوذي وحاجات زي كده. المدرسة دي بتدرس في مدرسة في إسرائيل، نصف الأولاد من عرب 48 مسيحيين ومسلمين طبعا فلسطينيين، والنصف الآخر من اليهود. ألفت قصة وحكيتها للأطفال، أخدت عليها جائزة عالمية. ليه خدت الجائزة العالمية؟ أنا أحكي لكم القصة. كان في فار وتعبان اتقابلوا مع بعض بعد ما تولدوا بيوم أو بيومين، وتعرفوا على بعض وقعدوا يلعبوا وهم في منتهى السعادة طول اليوم. بعد ما خلصوا لعب كل واحد رجع للجحر بتاعه، وكل واحد حكى لمامته عن اللي هو شافه. فالفار قال لأمه إن أنا لقيت مخلوق مختلف عني، مسحوب كده وما عندلهوش رجلين وما لهوش ديل طويل زي ده، هو كله ديل وشكله غريب قوي، وعدنا لعبنا طول النهار. فقالت له ده عدو لينا وده كان هياكلك في آخر اليوم، كويس إنك جيت، ما تطلعش تاني وما تروحش وما تجيش وكلام زي كده. والتعبان عمل نفس الحكاية، قال لها لكن احنا في معاد بيني وبينه بعد 3 أيام، هنروح عند نفس الشجرة وهنلعب مع بعض. قفلت عليه الباب وقالت له ما فيش خروج ومش ممكن تروح تضيع نفسك مع العدو بتاعنا ده. القصة بتقول ان التعبان قدر ان هو يلاقي مخرج وخرج وراح وقف عند الشجرة طول اليوم والفار ما جاش. وبعدين الفار خرج في يوم تاني ووقف طول اليوم والتعبان ما جاش، وهما الاثنين رجعوا مكسوري الخاطر. وفي آخر القصة بتقول للتلاميذ رأيكوا إيه لو هما تقابلوا بعد 3 سنين، وبتسيب التلاميذ أو الصغيرين يفكروا إيه اللي ممكن يحصل لو الاثنين دول اتقابلوا بعد 3 سنين. كلنا هنتوقع أنهم لو اتقابلوا مع بعض مع كم التعصب اللي اتملى بيها كل واحد منهم من مامته ومن عيلته ومن كل اللي حواليه، هيهجموا على بعض وهيكون هناك مقتلة، واحد منهما سوف يقتل الآخر. نظرة جديدة هو كيف نتفادى هذه المقتلة، كيف يكون البيت ليس مكانا للتحريض على رفض الآخر وقتل الآخر بقدر ما يكون قبول الآخر للعيش في سلام. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

0: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا، ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جدا عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايما مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله ان الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبدا ان اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل ان اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى انت لمؤاخذة كئيب.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس في ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الابتسامة تكسبك 10 سنوات إضافية. ما فائدة المال الوفير والتجارة الرابحة والديار والأولاد وأنت مقطب الوجه؟ ابتسم، اضحك، تفاءل، وافعل كما قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقى.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
3: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: أقول أقول ماذا؟
0: هل المسيح هو الله؟
1: أو هو ابن الله؟
2: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
4: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
2: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
4: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
5: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
6: صورة مجيء المسيح؟
5: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
6: يسميه البعض الاختطاف.
7: صورة رائعة فعلا.
8: لا يتفق الجميع عليها.
5: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
8: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
6: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
5: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
7: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
8: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
6: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
9: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
8: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
7: وماذا يحدث بين المجيئين؟
9: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
6: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
8: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
7: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
5: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
9: هذا حساب المؤمنين. أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
8: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
6: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
8: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
7: الأخيار والأشرار.
5: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
6: هذه هي القيامة والحساب.
9: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
8: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
6: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
5: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
6: انتظر يا سمر.
5: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
7: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
5: والجميع اتفقوا عليه.
6: سيجيء نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
7: سيجيء يا حسام، سيجيء.
5: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
8: أرأيتم حتى أنتم تختلفون؟
6: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
9: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
6: وهي أسباب معقولة.
5: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
7: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
8: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
10: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
5: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
9: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
7: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
8: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا ورثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته.
9: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
10: اللهم احفظنا يا رب.
5: شيء مخيف فعلا.
9: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له،
5: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
7: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
8: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
10: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
5: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
7: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
9: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلاً انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص. حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي. أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا. هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم. وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن. العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي. صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون

ابدأ بطلب صغير أولا ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.

فقال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصتي الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجورنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر بره وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر باحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد كل يوم موت موت وناس ملهاش اي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة اصعب من كده. الموت بقى فوق راس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع إنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية ما فيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول إيه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم إيديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف ياكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عاملة لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفا.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور. ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي؟
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده.
0: افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وأنت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا ابراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح اي حتة تاني.
0: انا اول مرة اسمع الكلام ده. طب وعمل ايه ابونا ابراهيم مع ابوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لابراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع أبونا إبراهيم ويواصل مع أبونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ أنا أول مرة أسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان. هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وقناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد إنه يرجع تاني المشوار لحياته الأولاني مع ربنا.
0: أيوة يا أميرة، إزايك يا حبيبتي، عاملة إيه؟ إيه يا بنتي، أخيراً افتكرتيني. إيه ده، سبتي الشغل؟ من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهاردة. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده إيه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: أصلي دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية طبيعي. إيه ده، هو أنت تاني ميت عندك، ساب الشغل بعد ما بابا طلع على معاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية، هو يعقوب أبو أصباط شعب إسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط الارتباط، بعيد أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنت عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه تنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%. ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغايه دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاك، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقه بينهم وبين يوسف كويسه، لأن موت يعقوب في يوم من الأيام هيبقى أكبر مصيبة عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاة، ده اليوم اللي عاملين له ألف حساب، زي ما طلع أبو أمير على المعاش.
1: دفنوا أبوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له أن وصية أبوك قبل ما يموت أنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا ما أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت، ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافش، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد ان شخص او شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب او بوظيفة سبتها او حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبياً.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

هو عيوننا لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطلق فلا بد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى هناك نمتع عيوننا بمرآة ونشبع من رؤيا سماء ونبتهج بمجد بهاء وننشد إلى أبد.

الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه،

يا ابني، قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التاني. ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على الثلاث علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

0: بعد شوية حلقة جديدة من حلقات عزة على الجبل.
1: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة.
2: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 1.
3: سياق العظة على الجبل، الجزء الأول، متى 4:23-5:1. أنا متحمس جدا لبدء سلسلة جديدة من الدراسات لأحد المقاطع المفضلة لدي من الكتاب المقدس، وهو العظة على الجبل التي تجدونها في الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. تشكل العظة على الجبل أحد تعاليم يسوع الأساسية وأحد أعظم خطابات يسوع، وكان خطابه على جبل الزيتون عظيما، تجدونه في الإصحاحين 24 و25 من إنجيل متى. ولا ننسى أيضا عظة العلية التي تعمقنا في دراستها عندما درسنا معا إنجيل يوحنا، وهي أيضا أطول عظة قدمها يسوع على الإطلاق. لكن العظة على الجبل تعتبر عظة أساسية وتعليما أساسيا للرب يسوع المسيح، وهي أيضا جوهر تعليم يسوع فيما يتعلق بقيمه وبأخلاقه. ثمة أناس يقولون إنكم تستطيعون أخذ هذه الصفحات 3 من إنجيل متى وانتزاعها ورمي كل ما تبقى من الكتاب المقدس بعيدا، ويعتقدون أن العظة على الجبل هي جوهر الكتاب المقدس على الصعيد الأخلاقي، وأن هذا كل ما تحتاجون إليه حقا. لن أذهب بالطبع إلى هذا الحد البعيد والذي لا أوافق عليه، لكني أقول لكم إنها بالطبع عظة مهمة جدا قدمها يسوع. وفي هذه الدراسة الأولى للعظة على الجبل أود أن تنظروا إلى سياقها أو إطارها، وبعد ذلك أود أن تنظروا إلى مضمونها. لكن في الدراسة الأولى دعونا ندرس إطار أو سياق العظة على الجبل. في الواقع إن إحدى قواعد دراسة الكتاب المقدس هي أنه عليكم دائما درس مقاطع الكتاب المقدس ضمن قرينتها أو سياقها السابق لها. إن كلمة سياق تعني النص، بالتالي يجب أن تروا دائما ظروف النص الذي تدرسونه، فماذا حدث قبل النص الذي تدرسونه وماذا حدث بعده، ماذا كان يجري في الوقت الذي قدم فيه هذا التعليم المعين. إنها قاعدة مهمة جدا لدراسة الكتاب المقدس أو لدراسة أي مقطع أدبي آخر. ومع بداية دراستنا للعظة على الجبل دعونا نبدأ بدرس خلفيتها أو إطارها أو سياقها. بالكاد يذكر يوحنا هذه العظة في الإصحاح 6 من إنجيله. ففي الإصحاح 6 من إنجيل يوحنا نرى أن حشدا كبيرا من الناس كان يتبع يسوع في هذه المرحلة المبكرة من خدمته، وهؤلاء الناس كانوا يعانون مشاكل كثيرة ومتنوعة في حياتهم، ولقد عالج يسوع تلك المشاكل وشفى الناس المرضى. ويخبرنا يوحنا بكل بساطة في العددين 2 و3 من الإصحاح 6 من إنجيله أن يسوع عندما رأى كل هؤلاء الناس ومشاكلهم صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. في الحقيقة هذا الأمر لا يعني شيئا، لكن هدف يوحنا لم يكن نقل العظة على الجبل إلينا. لقد كتب يوحنا الإنجيل الأخير، وأثناء دراستنا لإنجيل يوحنا أشرنا إلى أن 90% مما أخبرنا به لم يذكره كتاب الأناجيل 3 الآخرون. لذلك لم يهدف يوحنا إلى إعطائنا تعليم العظة على الجبل، لكن على الرغم من ذلك أشار إلى السياق الذي أعطيت فيه هذه العظة قائلا ما يلي: صعد إلى الجبل وجلس مع تلاميذه. لم يكن هذا الأمر استراتيجيا جدا كباقي الأمور التي تكلم عنها يوحنا في إنجيله الشهير. أما مرقس فيمنحنا معلومات إضافية قليلة، فمن العدد 7 حتى 10 من الإصحاح 3 من إنجيل مرقس ورد ما يلي: فانصرف يسوع مع تلاميذه إلى البحر، وتبعه جمع كثير من الجليل ومن اليهودية ومن أورشليم ومن أدومية ومن عبر الأردن، والذي حول سور وصيداء جمع كثير جدا، إذ سمعوا كم صنع أتوا إليه. فقال لتلاميذه أن تلازمه سفينة صغيرة لسبب الجمع كي لا يزحموه، لأنه كان قد شفى كثيرين حتى وقع عليه ليلمسه كل من فيه داء. وتابع مرقس ذاكرا الآتي: ثم صعد إلى الجبل ودعا الذين أرادهم فذهبوا إليه، وأقام 12 ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الأمراض وإخراج الشياطين. وفي الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس نحصل على أسماء الرسل 12 الذين اختارهم يسوع. وفي الإصحاح عينه يخبرنا مرقس عن الفترة المبكرة من خدمة يسوع عندما بلغت خدمة شفاء الناس ذروتها، وأتى الناس من تلك المناطق المذكورة إلى يسوع لأنهم علموا بقوته الشافية، وقد حل يسوع كل مشكلة يمكن تخيلها. وفي منتصف خدمة الشفاء هذه التي حدثت على شواطئ بحر الجليل، يذكر إنجيل مرقس أن يسوع صعد إلى إحدى التلال وانفصل عن الجمع الذي كان يزحمه ويحاول لمسه. لقد حصل ذلك قرب بحر الجليل، ووفقا للعدد 13 من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس، انسحب يسوع إلى ذلك الجبل ودعا الذين رغب بالجلوس معهم. ويخبرنا متى أنه على ذلك الجبل قدم يسوع التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. في الواقع بين العددين 13 و14 من الإصحاح الثالث من إنجيل مرقس يمكنكم أن تضعوا كل الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. وفي نهاية التعليم في الإصحاح 7 من إنجيل متى، وبعد وقت قليل من مغادرة يسوع وتلاميذه الجبل، أرسل يسوع 12 ليبشروا. أما طريقة وصف مرقس لما حدث فهي كالآتي: صعد يسوع إلى الجبل ودعا بعض الناس لينضموا إليه هناك، ونتيجة لهذا الاجتماع اختار يسوع 12 رسولا ليبقوا معه وليرسلهم إلى العالم فيما بعد للتبشير. هذه هي الطريقة التي وصف مرقس فيها سياق العظة على الجبل. والآن لنفتح الكتاب المقدس الإصحاح 4 من إنجيل متى. في العدد 23 سنرى طريقة متى في وصف سياق هذا التعليم الرائع الذي نسميه العظة على الجبل. لنقرأ بدءا من العدد 23 من الإصحاح 4 من إنجيل متى حتى العدد 2 من الإصحاح 5 من الإنجيل عينه. وكان يسوع يطوف كل الجليل يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فذاع خبره في جميع سوريا، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. فتبعته جموع كثيرة من الجليل والعشر المدن وأورشليم واليهودية ومن عبر الأردن. ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا. وتلي هذا المقطع العظة على الجبل التي تتألف من الإصحاح 5 و6 و7 من إنجيل متى. هل ترون السياق الذي قدم فيه هذا التعليم العظيم؟ شخصيا أنا أسمي هذا التعليم الخلوة المسيحية الأولى. إن الخلوة هي مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب أو خلوة الهروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن العظة على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. أظنه كان أمرا استراتيجيا جدا قام به يسوع في تلك المناسبة. ذات مرة سمعت أنه إذا أردتم أن تكونوا قادة فعالين عليكم تعلم القيام بخمسة أمور: عليكم تعلم التحليل والتنظيم والتفويض والإشراف والنضال. من خلال هذه الأمور تصبحون قادة فعالين. فينبغي عليكم تحليل الوضع وتنظيم مقاربتكم استراتيجية للوضع، وأثناء تنظيمكم عليكم تعلم التفويض، إلا إذا أردتم القيام بكل شيء بأنفسكم إلى الأبد. فالتفويض يعني أن تكلفوا الآخرين بمهمات كي يساعدوكم. عليكم التفويض بشكل ناجح، من ثم يجب أن تشرفوا على هؤلاء الذين فورتموهم، وإذا لم يقوموا بالمهمات التي أوكلتموهم إياها كما أنتم تفعلون، فبدلا من استعادتها منهم عندما لا يفعلونها كما يجب، عليكم تعلم كيفية النضال والقلق بشدة على هؤلاء الذين تشرفون عليهم بعد أن فورتموهم. ويمكننا تطبيق ذلك على الرب يسوع المسيح أيضا، فهو يعرف ما هي مهمته. إن مهمته كانت تسديد حاجات هذا الجمع من الناس. أظن أن هؤلاء الناس ومشاكلهم يمثلون العالم أجمع، وكل المشاكل الجسدية والنفسية والعاطفية والروحية والأخلاقية الموجودة في العالم اليوم. في عالمنا اليوم من الطبيعي أن نضع الناس المنبوذين اجتماعيا في مستشفيات أو مؤسسات خاصة، وعلى سبيل المثال البرص والمرضى عقليا، لكن لم تكن الحال هكذا في أيام يسوع في القرن الأول. فكل المشاكل التي نعالجها اليوم في مؤسسات خاصة كانت موجودة أيضا في ذلك الحشد الذي رآه يسوع من على رأس الجبل، والذين كانوا متجمعين عند سفح الجبل الذي ألقى من عليه موعظته الشهيرة. ووفقا للإنجيل، عندما رأى يسوع هؤلاء الناس ذرف الدمع عليهم، لأنهم كانوا أشبه بخراف ضالة بلا راعي، ولم يكونوا يعرفون يمينهم من يسارهم على الصعيد الروحي والأخلاقي والأدبي. ولقد بكى يسوع عليهم أيضا، لأن هؤلاء الناس المثيرين للشفقة كانوا يعانون من كل تلك المشاكل والمصائب التي كانوا يتخبطون فيها من مرض ومن مشاكل روحية ونفسية واجتماعية وفقر وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، قدم لنا هؤلاء الناس مع مشاكلهم تركيزا على السياق الذي منحت فيه هذه الموعظة على الجبل، وكان يسوع يخدمهم. ولقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه ابن الله، لأنه حد نفسه وأخلى نفسه وتجسد وحد نفسه في الجسد. لذلك حلل يسوع الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في ذلك الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني منها ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس الذين يتخبطون في شتى أنواع المشاكل؟ في حلقاتنا التالية سوف نتابع دراسة طريق يسوع في التكلم مع ذلك الحشد. ولكن القضية التي يضعها الرب يسوع المسيح بين يديك مستمع الكريم اليوم هو ذلك السؤال: هل تريد أن تكون جزءا من حل يسوع ومن جواب يسوع لمشاكل الناس الذين كانوا يجلسون عند سفح جبل الجليل؟ إن الرب يسوع المسيح نظر إلى الجموع آنذاك وعالج مشاكلهم وأعطى الأولوية للمشاكل الروحية. والآن هناك مشاكل روحية متعددة يعاني منها العالم في عصرنا الحاضر. فالقضية الأولى هي أن المشكلة الأساسية هي مشكلة الخطية. وأن كان الرب يسوع المسيح قد عالج مشكلة الخطية في حياتك بدمه وبغفرانه وبصليبه، عندها يسوع يدعوك لكي تكون حلا لمشاكل الآخرين، ولكي تخبر الآخرين كيف يتخلصون من مشكلة الخطية المستعصية، وذلك بالتوبة والإيمان بالمسيح. قلنا إن الناس الذين أتوا ليسمعوا عظة يسوع على الجبل كانوا يعانون من مشاكل عديدة، وكان يسوع يخدمهم. وقد لاحظ أن كونه في جسد إنسان واحد لن يستطيع أبدا حل كل تلك المشاكل وحده، حتى ولو أنه كان ولا يزال ابن الله. لذا حلل الوضع ونظم أول خلوة أو انسحاب مسيحي، وجمع بعضا من تلاميذه على رأس ذلك الجبل. يبدو لي أنه في الانسحاب المسيحي الأول الذي يدعى الموعظة على الجبل، كان يسوع يقول لهم ما يلي: كيف تودون أن تكونوا جزءا من الحل للمشاكل التي يعاني ذلك الحشد من الناس حول بحر الجليل منها؟ كيف تريدون أن تكونوا جزءا من تلبية حاجات هؤلاء الناس المتجمعين على سفح الجبل؟ إن الانسحاب هو مدة يبتعد فيها المؤمنون عن الناس لينعشوا أنفسهم روحيا، وسوف أستعمل هذا الفعل كثيرا أثناء وصفي للعظة على الجبل. في الجيش تعني كلمة انسحاب هروب، لكن على الصعيد الروحي تعني هذه الكلمة الابتعاد عن الناس لإيجاد العزلة والوقت للصلاة والتأمل. وهذا ما أقصده عندما أتحدث عن الموعد على الجبل كأول خلوة أو انسحاب مسيحي. وعندما نظم يسوع هذا الانسحاب المسيحي الأول، قسم الحشد إلى قسمين. وبعد تنظيم ذلك الانسحاب على قمة الجبل حول بحر الجليل، بقي هناك الناس الذين هم جزء من المشكلة وجزء من السؤال. لكن على قمة الجبل تجدون الناس الذين لبوا دعوة يسوع للانضمام إليه، ويقولون إنهم يريدون أن يكونوا جزءا من الحل لكل المشاكل الموجودة عند أسفل الجبل. عندما ترون السياق الذي قدم فيه يسوع التعليم في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، تلاحظون أن يسوع وضع تحد، والتحدي هو التالي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ ويكمن التحدي أيضا فيما يلي: ألا تريدون أن تكونوا أيضا جزءا من الحل؟ ألا تريدون أن تكونوا جزءا من الجواب؟ بالتالي قصد يسوع هنا الآتي: إذا انضممتم إلي هنا في هذا الانسحاب، سأريكم من خلال تعليمي كيف تستطيعون أن تكونوا جزءا من الجواب ومن الحل. بتعبير آخر، سأريكم كيف تكونون جزءا من جوابي ومن حلي لكل تلك المشاكل المستعصية الموجودة عند أسفل الجبل. وتذكروا أن الحشد الموجود عند أسفل الجبل يمثل العالم كله مع مشاكله الروحية والنفسية والعقلية والجسدية. وبعد أن نظم يسوع انسحابه، هدف إلى تفويض تلاميذه بالقيام بمهام. كان يسميهم تلاميذ، لكنكم تستطيعون تسميتهم مفوضين. وتضمنت خطته أن كل الأمور التي يريد أن يتشاركها مع العالم الممثل بذلك الحشد يجب أن تمر عبر هؤلاء المفوضين، أي التلاميذ. وقد رأينا ذلك في إنجيل يوحنا عندما أطعم يسوع 5000. كان باستطاعته أن يطعم الناس مباشرة، لكنه لم يفعل. لقد وضع التلاميذ استراتيجيا بينه وبين الحشد الجائع، ومرر يسوع الطعام الذي كثره بأعجوبة من يديه إلى أيدي تلاميذه وصولا إلى أيدي الحشد الجائع. نسمي هذه الصورة رؤيا يسوع الإرسالية. هذه هي الصورة التي ترونها هنا في سياق العظة على الجبل. وبعد أن قال يسوع التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى، لاحظوا كيف انتهى هذا التعليم. بدءا من العدد 13 من الإصحاح السابع من إنجيل متى، قدم يسوع دعوة عظيمة. بالإضافة إلى ذلك، ذكر تحديا آخر هنا، وهو ما يلي: أي نوع من الحل أنتم؟ أي نوع من الأجوبة أنتم؟ وأي نوع من التلاميذ أنتم؟ أي نوع من المفوضين تريدون أن تكونوا؟ هذه هي الدعوة التي ختم بها يسوع هذا التعليم العظيم. لن أقرأ هذه الدعوة بالكامل، لكن دعونا نلخصها ومن ثم تقرؤونها وترون إذا كانت صحيحة. بدءا من العددين 13 و14، تكلم يسوع قاصدا ما يلي: ثمة نوعان من الحلول أو الأجوبة أو المفوضين، وهما الكثيرون والقليلون. يظن الكثيرون أن ثمة طريقا سهلا لتكون جزءا من جوابي وجزءا من حلي وأحد تلاميذي. إنهم يعتقدون أن كل شيء يبدأ من بوابة واسعة يتبعها طريق واسع، لكنهم سرعان ما يكتشفون أن ذلك لا يجعلهم واحدا من حلولي ومن أجوبتي، وإنما سيؤدي بهم إلى الدمار. كثيرون هم الذين يدعون أنهم يستطيعون سلوك الطريق السهل. يظنون أن ثمة طريقة سهلة ليكونوا حلا وجوابا، لكنهم لن يصبحوا أبدا حلا ولا جوابا. فيسوع يتحدى الناس الذين يحضرون ذلك الانسحاب الأول بالطريقة التي يختم بها هذا الانسحاب أو هذه الخلوة. عندما يتعلق الأمر بالحلول والأجوبة وبالتلاميذ، تطرح الأسئلة التالية: أي نوع من الحلول والأجوبة والتلاميذ أنتم؟ هل أنتم من بين الكثيرين الذين يعتقدون أن ثمة طريقة سهلة لإتمام هذه الأمور؟ أم أنكم من بين القليلين؟ ويضيف يسوع قاصدا ما يلي: ثمة قليلون تمكنكم تسميتهم الأقلية المتعهدة أو الملتزمة، هذه الأقلية تعلم أنه من أجل أن تكونوا جزءا من حلي ومن جوابي يجب أن تدخلوا من بوابة صغيرة ضيقة، ويتبع تلك البوابة طريق صعب وعر، لكن الناس الذين يكتشفون هذا الأمر يصبحون فعلا من أحد أجوبتي وحلولي وتلاميذي. لذا فالتحدي هو: هل أنتم من بين الكثيرين أم من بين القليلين؟ ويتعلق هذا الأمر بنوع التلاميذ الذي تنتمون إليه. أما القسم التالي من دعوة يسوع في نهاية الإصحاح السابع من إنجيل متى، فهو أن ثمة تلاميذ مزيفين وآخرين أصيلين. بالتالي لا يتفاجأ يسوع إن كانت الكنيسة تتألف من حشد مختلط. لقد علمنا في مثل القمح والزوان أن الأمر كذلك. قال إن الآب زرع القمح في الحقل الذي هو العالم، لكن عدوا له زرع الزوان. وبعد أن قدم المثل الوارد في الإصحاح الثالث عشر طرح الأسئلة التالية: ألم تزرعوا بذورا جيدة في حقلكم؟ فمن أين أتى الزوان؟ هل تريدون أن أزيل العشب الضار من حقلكم؟ ويجيب يسوع على هذا السؤال كالآتي: كلا، لأنكم عندئذ لن تعرفوا الفرق بين القمح والزوان. دعوهما ينميان معا، وعند الحصاد أي في وقت الدينونة سأزيل العشب الضار من الحقل وسأفصل القمح عن الزوان. لا يتفاجأ يسوع إذا كان ثمة أناس مزيفين وآخرون أصلين بين تلاميذه. وفي نهاية هذه الدعوة، أي في نهاية هذا الانسحاب الوارد في الإصحاح السابع من إنجيل متى، نرى الجزء الثاني من دعوته، وهو تحد آخر يكمن في السؤال التالي: هل أنتم أحد حلولي أو أجوبتي أو تلاميذ المزيفين أم الأصلين؟ أما باقي الإصحاح السابع فيركز على الجزء الثالث من دعوته. لقد ذكر يسوع ما يلي: ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. وهذه الكلمات هي إحدى أروع الكلمات الواردة في الكتاب المقدس. سيأتي إليه الناس في يوم الدينونة وسيلخصون حياتهم في أربع كلمات هي: الكثير من الأعمال الرائعة. وسيقيم يسوع حياتهم في كلمتين هما: يا فاعلي الإثم. ومن ثم سيقول لهم: لم أعرفكم قط، لم تكونوا حقا الناس الذين كانوا يفعلون إرادتي وإرادة أبي، كنتم فقط متكلمين ومدعين. يظن العديد من الناس أن ملكوت الله أو كنيسة المسيح أو قضية المسيح هي فقط علم لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها، ويعتقدون أن المسألة هي اللفظ بشكل جيد أو الاتفاق على كيفية لفظها، وكأن قضية المسيح أو كنيسة المسيح أو ملكوت الله هي مسألة لفظ أو تكلم. في الواقع يقول يسوع في الجزء الثالث من دعوته ما يلي: هل أنتم من بين الذين يقولون أم من بين الذين يفعلون؟ هل أنتم فقط متكلمون؟ هل يقتصر إيمانكم فقط على علم لاهوتي لدلالات الألفاظ اللاهوتية وتطورها؟ وهل يقتصر إيمانكم على الكثير من الأحاديث الدينية؟ أم أنكم بنعمة الله تنتمون إلى الذين يفعلون حقا إرادة الله كما تم إظهارها من خلالي؟ ذات مرة قيل ما يلي: ما نؤمن به حقا هو ذلك الذي نفعله، أما الباقي فهو مجرد أحاديث دينية. يبدو أن هذه الطريقة التي يختم فيها الرب يسوع هذا التعليم الذي نسميه الموعظة على الجبل. كان هذا سياق العظة على الجبل التي تشكل تعليما عظيما ليسوع، وسندرس مضمونها في الحلقة المقبلة. لكن قبل الوصول إلى مضمون ما علمنا إياه يسوع في هذا الانسحاب المسيحي الأول، دعونا نتأمل بسياقه مرة أخرى. إن التحدي العظيم بالنسبة لكم ولي هو الآتي: هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من الحل؟ هل أنتم جزء من الجواب أم أنكم مجرد علامة استفهام أخرى؟ هل أنتم جزء من المشكلة أم جزء من حل يسوع لمشاكل العالم؟ هل أنتم جزء من الجواب الذي أدخله يسوع إلى هذا العالم أم أنكم علامة استفهام أخرى؟ هذا هو التحدي العظيم الذي نجده أثناء دراستنا لسياق الموعظة على الجبل. تذكروا أن كل التعليم الوارد في الإصحاح الخامس والسادس والسابع من إنجيل متى منح أو قدم ضمن هذا السياق أو هذا الإطار، وعلينا رؤيته بهذه الطريقة. لا تنسوا تلك الحشود التي تم وصفها بقوة في الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا وفي الإصحاح الثالث ونهاية الإصحاح الرابع من إنجيل متى، لأن عظة الجبل وجهت إلى هؤلاء الناس من خلال تلاميذ أو مفوضي الرب يسوع المسيح. فكل المشاكل التي وجدت في ذلك الحشد تمثل مشاكل هذا العالم وشعوبه. وفقا لمتى، إن أول أمر قام به يسوع في بداية خدمته العلنية كان تنظيم هذه الخلوة أو هذا الانسحاب الذي اختار خلاله الحلول والأجوبة، أي الناس الذين سيكونون حلوله وأجوبته لكل المشاكل الموجودة في شعوب هذا العالم. فبعد هذه الموعظة خرج الرب يسوع المسيح إلى شواطئ بحر الجليل وكان يختار تلاميذه واحدا بعد الآخر، فاختار متى الذي كان عشارا، واختار بطرس الذي كان صياد سمك، وكذلك اختار يعقوب ويوحنا ابني زبدي اللذين كانا صيادا سمك أيضا. وهو يبحث اليوم عن تلاميذ له يفوضهم لكي يذهبوا ويكونوا حله وجوابه لمشاكل هذا العالم. فهل تريد أن تكون تلميذا ليسوع؟ يسوع يدعوك لكي تؤمن به أولا وتختبره مخلصا، ومن ثم لكي تذهب وتكرز للعالم أجمع بأنه المخلص الوحيد رب الأرباب وملك الملوك.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

أهلا بيكي في حلقة جديدة من جمالك في كلمة. السمنة وزيادة الوزن أمر مش محبب خالص، وده لأنه ليها أضرار كتيرة قوي. ليها أضرار في أنه بتعمل زيادة في الكوليسترول، كمان أمراض القلب، ده غير الحقيقة التعب والنهجان من أقل حركة. يعني جربي كده لو أنت مليانة أو تعرفي حد مليان، لما يطلع وينزل وتحرك أقل حركة تخليه بينهج ومش قادر يكمل. وهنا لو حصل الأمر ده، سواء كوليسترول أو قلب أو النهجان، لازم نقف وقفة مع نفسنا ونعرف إيه سبب زيادة الوزن علشان نبطله ويرجع من تاني وزننا يكون مناسب وصحي. وعلى فكرة الوقفة دي مش بتخلص لما الوزن ينقص، لكن بنفضل حريصين جداً إن إحنا ما ناكلش أي أكل ممكن يزود الوزن، ونفضل محافظين على وزننا مناسب وصحي، علشان ده طبعاً بيحمينا من الأمراض اللي ممكن نتعرض ليها بسبب السمنة. وزي ما السمنة الجسدية لازم نقف لها وقفة علشان حياتنا وصحتنا، كمان حياتنا الروحية محتاجة منك الوقفة دي. زي ما هو مذكور كده في رؤيا يوحنا 2:1-5، بيقول كده: أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك، وأنك لا تقدر أن تتحمل الأشرار، وقد جربت القائلين إنهم رسل وليسوا رسلاً فوجدتهم كاذبين، وقد احتملت ولك صبر وتعب من أجل اسمي ولم تكل، لكن عندي عليك إيه بقى؟ أنك تركت محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتب واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتي عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب. عزيزتي، إذا كنت بنت ربنا لكنك واقعة تحت تأثير عادة سيئة أو خطية، فحان الوقت دلوقتي إنك تقفي وقفة مع نفسك، وما تسيبيش نفسك في طريق الشهوة والخطية، وكمان ما تحكميش نفسك بإنك حالة ميؤوس منها وإن ربنا مش ممكن هيغفر لك. لكن تعالي دلوقتي واعترفي بالخطية دي، وهو أمين قوي وعادل وهيغفرها لك. بس اعترفي بيها وصدقي الوعد اللي بيقول إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. دلوقتي هنروح فاصل ونرجع لك تاني، خليكي معانا.

0: ورجعنا لك تاني بعد الفاصل وبرنامجك جمالك في كلمة. خليكي حريصة دايماً على الوقفة دي، كل واحد فينا معرض إنه يقع في الخطية. ولو فتحت معايا الشاهد اللي أنا قريته دلوقتي اللي هو في رؤيا يوحنا 2:1-5، هتشوف إن الكنيسة دي اتحملت كتير قوي وصبرت كتير قوي قوي، وكانت بتشهد للمسيح وما تعبتش من ده وما اندحكش عليها من ناس تانية، ومع ذلك وقعت في الخطية. علشان كده مهما كنتي تخدمي المسيح وبتروحي الكنيسة وليكي أنشطة وكنتي بتقري كلمته وبتصلي وبتطبقيها، انتي معرضة انك تقعي. ولو انتي واقعة فعلا دلوقتي، اقفي مع نفسك قولي يا رب انا برجع لك تاني، وما تسمحيش ابدا ان السمنة دي ترجع لك تاني وتدمر حياتك الروحية. ما تسمحيش ابدا ان زيادة الوزن يجيلك تاني ويجيلك أمراض تانية تبعدك عن ربنا. والحماية اللي ممكن تكوني بتعمليها زي ما إحنا بنحمي نفسنا بأن إحنا بنقلل الأكل أو ناكل أكل صحي، بتيجي إنك لازم تمتلئي بالروح القدس على طول، وده من خلال ممارسة عملية التنفس الروحي بيكون كل يوم وإنت بتاخدي خلوتك الشخصية. والعملية دي عبارة عن الزفير والشهيق. الزفير إنك تخرجي كل ما هو فاسد من ثاني أكسيد الكربون، والشهيق إنك تدخلي كل ما هو نقي من الأكسجين. الزفير إنك تعترفي بالخطية وتغيري اتجاهك تماماً من الخطية دي. بعد ما كنت في تمرد أو تذمر أو عادة معينة، تبتدي تغيري اتجاه قلبك عشان تبعدي عن الخطية وتشكر ربنا على الغفران. وبعدين تاخدي الشهيق اللي هو تطلبي من ربنا إنه يملاكي بالروح القدس. الروح القدس مش هيملاكي أبداً طول ما جواكي خطية، لكن أول ما هتعترفي بالخطية ديت روح القدس هتكون جواكي. وهو وعد بكده لما قال: فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالحري الآب الذي من السماء يعطي الروح القدس للذين يسألونه. بعد اعترافك بالخطية طلبي أن يملاكي بالروح القدس، وهو هيملاكي لأنه وعد بكده. بس افتكري حاجة مهمة قوي، إن الوقفة دي بتكون يوميا، لأنه إن أهملتي يوم زيادة الوزن بترجع من تاني، والخطية تبتدي تدخل شوية بشوية لحياتك الروحية، والنتيجة هو فقدان سلام الله ومعونته ليكي. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان والتليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاك النهاردة معدة ومقدمة البرنامج هايدي حنة، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. نتقابل الحلقة الجاية من جمالك في كلمة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على ساوند كلاود سيلا في راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلا في راديو. ولو عندك أي سؤال تقدر تبعث لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

وقال لي الرب: قم انزل إلى بيت الفخاري وهناك أسمعك كلاما. فنزلت إلى بيت الفخاري وإذا هو يصنع عملا على الدولاب، ففسد اللعاب الذي كان يصنعه من الطين بيد الفخاري، فعاد وعمله وعاء آخر كما حسن في عيني الفخاري أن يصنعه. ثم قال الرب: أما أستطيع أن أصنع بكم كهذا الفخاري؟ هو ذا كالطين بيد الفخاري، أنتم هكذا بيدي.

0: اذكر كيف أن أناس آخرين متشابهين اتخذوا نفس القرار الذي تريد التأكيد عليه. حين قالت اللوحة في حمام الفندق أن الكثير من النزلاء اختاروا إعادة استخدام المناشف دون طلب مناشف أخرى حرصاً على البيئة وتقليلاً للماء المستخدم في الغسيل، تفاعل عدد قليل. لكن حين تم إعادة صياغة الجملة لتقول غالبية نزلاء هذه الغرفة تحديداً أعادوا استخدام المناشف حفاظاً على البيئة، عندها زاد تجاوب نزلاء الفندق بنسبة الثلث.
1: الهم هو تلك الكلمة اللي غالباً بتجيبها أنت لنفسك بنفسك. الهم هو تحويشة شوية حاجات فوق بعض مركونة مش راضي تفرط فيها. الهم هو لحظات التأمل اللي بتسرح فيها تندب على حالك على الحاجات اللي مش عندك ومطنش كل اللي عندك. الهم هو الجانب المظلم في حياتك اللي قاعد محبوس فيه. الهم هو عولة الهم لحاجة أصلاً مش حاصلة وغالباً ممكن أصلاً ما تحصلش وانت شاغل نفسك وخايف منها. الهم هو أكتر حاجة سهل تتفك لو سبتها وديتها ظهرك. من فضلك ما تشيلش نفسك الهم.

0: ودلوقتي جه معادنا مع برنامج كلام من القلب.
1: عزيزي المستمع، أهلا وسهلا بيك معانا في حلقة جديدة من برنامج كلام من القلب. النهاردة كلمة ربنا لينا هتكون من سفر التكوين أصحاح 45 وبداية من آية 25 إلى آخر الأصحاح. خلينا نسمع مع بعض كلمة ربنا.
0: فصعدوا من مصر وجاءوا إلى أرض كنعان إلى يعقوب أبيهم، وأخبروا قائلين: يوسف حي بعد، وهو متسلط على كل أرض مصر. فجمد قلبه لأنه لم يصدقهم، ثم كلموا بكل كلام يوسف الذي كلمهم به، وأبصر العجلات التي أرسلها يوسف لتحمله. فعاشت روح يعقوب أبيهم، فقال إسرائيل: كفى، يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت.
1: ورجعنا عزيزي المستمع بعد ما سمعنا المقطع المؤثر جداً في خبر غريب وعجيب رجعوا بيه إخوات يوسف لأبوهم يعقوب، وهم مذهولين وبيقولوا له: تخيل يوسف طلع حي، يوسف ما ماتش. الحاجة اللي تذهلك في بداية القصة إن المشهد ده هو كلاكيت تاني مرة. كلاكيت أول مرة كان من حوالي 20 سنة لما رجعوا نفس الرجالة، بس كانوا ماسكين قميص ملطخ بالدم وبيقولوا لأبوهم يعقوب، مش بيقولوا له يوسف مات، بيقولوا له: تحقق، أهذا قميص يوسف ابنك أم لا؟ خافوا يكذبوا الكذبة لألا تتفضح. ما قدروش يقولوا له مات. يعقوب من غير ما حد يقول له يوسف مات قال: ده قميص يوسف، يوسف ابني افترس افتراسا، وحش رضي افترسه. يعقوب اتهز من أعماقه من جوه. يعقوب قال: كل حاجة انتهت، أنا غلطت الغلطة اللي مش هتتصلح. يعقوب ناح وبكى وحط التراب على راسه، قعدوا الناس يعزوه، رفض يتعزى، قال لهم: أنزل بشيبتي نائحا إلى الهوية، أنا مش هتعزى عن الغلطة اللي أنا غلطتها، أنا اللي بعت يوسف في المشوار ده. بس المرة دي الولاد راجعين بخبر يقيني، المرة الأولى ما قالوش إنه مات ومع ذلك يعقوب خرب الدنيا. المرة دي الولاد راجعين يقولوا له: شفناه يوسف حي، لكن الكتاب المقدس يصدمنا ويقول إن يعقوب جمد قلبه لأنه لم يصدقهم. هو في إيه؟ هو ليه الأخبار الوحشة دايما تلاقي فينا رد فعل أسرع من الأخبار الحلوة؟ هو ليه لما تسمع عن شبه مصيبة تكمل المصيبة من خيالك؟ وليه لما الناس تبتدي تتكلم معاك عن حضور ربنا وتعزياته وإن الله يتصرف وإن الله يتدخل تلقى نفسك مش قادر تستقبل الكلام ده؟ ليه فينا حاجة دايما تمتص المأساة؟ ليه فينا حاجة دايما تحب الكآبة واللون الأسود؟ هل الشعب المصري زي ما هو معروف إنه شعب سوداوي يحب الجو ده؟ بس يعقوب ما كانش مصري، ده غالبا طبيعة الناس. ليه يعقوب اتضايق؟ ليه يعقوب كان هيغمى عليه من الإحباط لما سمع إن يوسف حي؟ حاجة غريبة جدا لما كلمك عن إن ربنا حي، ربنا هيتدخل في موضوعك، ليه ما بيلقاش ده صدى جواك؟ ده اللي هنناقشه النهاردة في حلقة كلام من القلب. خليك معانا هنسمع ليه يعقوب اتضايق، ليه جمد قلبه، ليه كان هيغمى عليه، ليه حصل له هبوط في الدورة الدموية، وإزاي ربنا عالج يعقوب وأنعش نفسه بعد آية واحدة: وعاشت روح يعقوب وقال: يوسف ابني حي بعد، أذهب وأراه قبل أن أموت. خليك معانا بعد الفاصل، هنرجع نتكلم تاني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي مستمع بعد الفاصل لثلاث أسباب قوية جدا نشترك فيهم مع أبونا يعقوب في نفس الحالة زي ما ولاده راحوا يقولوا.

ونادى على يوسف وقال له يا يوسف روح اسأل على اخواتك. الوقت ده ما كانش حد في الخيمة غير يعقوب ويوسف بس. ويوسف لبس القميص الملون بتاعه، يعقوب فرحان بيه وطير من الفرحة، يوسف ريحة رحيل المحبوبة اللي ماتت وسابت يوسف وبدأ يكبر، وبدأ كل ما يعقوب يبص في وش يوسف يشوف رحيل كان فرحان بيه. بس اليوم ده ما حسبهاش صح. عارف عامل زي ايه؟ زي الأيام بتاعت زمان لما كنت ليك علاقة عظيمة بربنا جدا في حياتك الشخصية، بس في لحظة ما حسبتهاش صح، في لحظة أخدت قرار إن يسوع يرحل من حياتك، إنك تعمل تصرف مش محسوب، إنك تدخل في ارتباط مش منه، إنك تعمل مشروع مش بتاعه. يعقوب ما حسبهاش كويس، عشان كده لما يوسف راح ومرجعش يعقوب قال أنا السبب. يعقوب شعر بذنب عظيم جدا جدا، والكتاب المقدس بيقول إنه رفض يتعزى. لما راحوا يعزوه عمل زي اللي بالظبط يكون ليه طار، بس ليه طار مع مين؟ ليه طار مع روحه. قال مش هتعزى، أنا اللي عملت كده. ياما ناس كتير جدا بتيجي تقول لنا كلام معزي وما بنرضاش نتعزى، لأنه كأننا إحنا اللي عملنا الغلطة وهنفضل نعاقب روحنا على الغلطة دي، هنفضل نفكر روحنا إننا كنا مش كويسين وإننا بعنا المسيح بأرخص الأثمان، بعناه في قاعدة في سهرة، بعناه في السيجارة اللي رجعنا لها، بعناه في القاعدة اللي عنت اللي مش كويسة. عشان كده لما قالوا له يوسف حي قال يا يوسف حي وهوري له وش إزاي، يسوع حي وأصفي الحسابات القديمة معاه إزاي. كان حاجة عملت انقباض في قلب يعقوب. بس أقولك حاجة النهاردة، مفاجأة من المفاجآت الجميلة جدا، يوسف قال لإخواته أنا عارف إن أبويا تعبان نفسيا، وأنا عارف إن أبويا أكيد شايل من نفسه بسبب اللي عمله لما بعتني، روحوا قولوا له مش أنت اللي أرسلت يوسف بل الرب. حتى أخطاء الماضي ربنا ليه دخل فيها، ربنا يعرف يكتبها من تاني بطريقته. حتى باب اليأس اللي الكتاب المقدس سماه باب أو وادي عخور، يقول الرب لشعب إسرائيل في العهد القديم ومن وادي عخور بابا للرجاء. حتى الحجارة اللي تراكمت على حياتك في حتة رجمت نفسك فيها ربنا يقدر يرجع تاني ويعيدها. يعقوب ما تزعلش، يمكن تهورت يمكن غلطت، بس أنا أعرف أستغل حتى أخطاء الماضي عشان أطلع ببركات غير عادية للمستقبل. يوسف بيقول لهم لما أبويا بعتني كأنه كان بيضيعني، وإنتوا كمان لما بعتوني كنتوا بتخلصوا مني، بس ما تعرفوش إن ربنا كان بعتني لاستبقاء حياتكم معايا. عزيزي المستمع، مع الفكرة الأولى نفسي أقولك أرجوك أرجوك صدق إن الله يقدر يعيد كتابة الماضي. الله مش هيرجع عقرب الساعة عشان يخلي يعقوب ما يمشيش يوسف، الله هيستغل نفس الحدث عشان يعمل منه معنى مختلف. الماضي لا يمكن أن يكون جديد، لكن في حياة المؤمن الماضي سيكون له معاني جديدة، معاني جديدة في المستقبل.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الأمر التاني اللي خلى يعقوب انقبض لما عرف إن يوسف حي هو اللي حاصل النهاردة. إيه اللي حصل النهاردة؟ هما كانوا في حالة مجاعة، وحالة المجاعة معناها إن هما مش بيدوروا على يوسف، هما بيدوروا على رغيف العيش، هما بيدوروا على شوال القمح. أعظم طموح عند أي حد فيهم إنه الراجل المصري الطيب ده يعمل لهم ديسكاونت على الغلة، يعمل لهم تخفيض، ده أعظم طموح. بس حاجة غريبة جدا، ما يرجعوش بالقمح، يرجعوا بخبر إن صاحب القمح موجود، إن صاحب القمح هو يوسف. ده الخبر الأخطر. مع كتر ما عيشنا حياتنا بعيد عن ربنا، مرات بيبقى أكتر حاجة نتمناها من ربنا شوال القمح، البركة دي، الارتباط ده، السفر ده، الهجرة دي، الشغلة دي، المبلغ ده. ولما نلقى الشوال موجود نتبسط، مش فارق معانا مين اللي بعت الشوال. بس مرات ربنا يقول ده أنا سمحت إن المجاعة تحصل مش علشان أبعت لكم شوال قمح،

مش عشان أعززكم وقت المجاعة، لا، أنا سمحت إن المجاعة تحصل عشان أجيبكم عندي، عشان أقابلكم بيا، عشان تشوفوني. يعقوب، أنا قفلت الباب بتاع الخير الأرضي عشان أفتح الباب من الناحية التانية إنك تشوف يوسف. عزيزي المستمع، ربنا مرات لما بيبقى فعلا ناوي يفتحها مرات كتير قوي بيقفلها، لأنه لو ربنا كان عاوز يقفلها من الأصل كان يمكن ساب الباب مفتوح، كان يمكن ساب الأكل رايح وجاي، كان موضوع يوسف انتهى. لكن ربنا عمل المجاعة مخصوص عشان يرجع يعقوب يقابل يوسف. ربنا سامح بالأزمة دي مخصوص، والباب المقفول ده مخصوص لحاجة أعظم بكتير من إن الباب يفضل مفتوح، إنه يفتحه بإيده هو، بطريقته هو، وإن يعقوب يموت في حضن يوسف، والقصة تكتمل بإخراج المخرج السماوي. يا ترى كمان ليه يعقوب كان خايف لما سمع إن يوسف حي؟ خليك معايا نسمع ليه بعد الفاصل. Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعنا عزيزي المستمع بعد الفاصل وبنفتكر مع بعض سببين على الأقل من الأسباب اللي خلت يعقوب قلبه يضعف جدا جدا بعد ما يسمع خبر رائع جدا إن يوسف حي. قلنا إنه كان متضايق من اللي عمله قبل كده، وقلنا إنه كان في مجاعة فما كانش مركز في يوسف، كان عاوز يأكل وخلاص. لكن هقولك الحاجة التالتة واختم بيها معاك كلامي النهاردة، إنه يعقوب كمان بصص في المستقبل ومرعوب. ليه؟ لأن الولاد لما قالوا له الخبر قالوا له كلمة تحمل معاني مرعبة في حياة يعقوب، في تاريخ يعقوب. قالوا له يوسف حي وهو متسلط على كل أرض مصر. وأنا بيتهيأ لي أول ما يعقوب سمع كلمة مصر اهتز بعنف من جواه. مصر؟ وإيه اللي وداه مصر؟ وهي مصر ليها خير في مين؟ مش مصر دي اللي كانت هتخطف سارة من جدي إبراهيم؟ مش مصر دي اللي لما معرفتش تعمل كده مع سارة عملت كده مع رفقة وكانت هتخطفها برضو من أبويا إسحاق؟ هي مصر بتدي حد حاجة؟ أنا بتكلم طبعا عن حالة يعقوب. تعرف مرات ربنا يقولك هباركك في نفس المكان اللي انت خايف تخبط عليه، هباركك في نفس الحتة اللي انت قفلتها من زمان في حياتك وقلت الموضوع انتهى، هرجعك تاني لنفس السفينة اللي قعدت تصطاد فيها طول الليل وما قدرتش تمسك حاجة. يعقوب مصر ما كرمتكوش قبل كده، بس مفيش حتة في خريطة حياتك ينفع تتجرأ وتظل متكبرة ضدك. أنا ينفع باركك وأكرمك في أي مكان ما أكرمكش، أنا ينفع حط إيدي في أي منطقة أنت حطيت إيدك فيها قبل كده وتلسعت وخليك تتبارك فيها، عشان ما تبقاش مصر هي السبب، عشان أبقى أنا السبب. أنا إله إبراهيم وإسحاق. عرفت منين السبب ده؟ عرفت السبب ده لما تقلب الصفحة بتاعت كتابك المقدس وتلقى ربنا بيظهر ليعقوب يقول له ما تخافش من النزول إلى مصر، أنا أكون معك وأصعدك. أنا عارفك خايف، أنا عارف مصر ما بتحملش جواك أي ذكريات حلوة، أنا عارف الأمر ده بالذات وجعك من زمان، أنا عارفك مش عاوز تكرر غلطات إبراهيم وإسحاق، بس أنت مش هتغلط المرة دي، أنت هتنزل مصر مختلفة تماما. أنا مسيطر على المشهد بالكامل، يوسف ابنك، مصر كانت هتعمل معاه اللي عملته مع إبراهيم وإسحاق، بس أنا مع يوسف حولت الدفة 180 درجة، أنا قلبت الحسابات تماما. أنا دخلت يوسف في سجن مصر عشان أطلعه يقعد على كرسي مصر. إيه اللي أنت خايف منه في المستقبل؟ إيه اللي أنت لما بتعرف أن ربنا ممكن يعمله في حتة معينة تقول مش هيحصل؟ فين المنطقة في خريطة حياتك اللي خايف أنك تقرب منها وعارف أن ربنا ملوش دخل فيها ومش هيتصرف؟ أنا النهاردة مش بقولك أروح في الحتة اللي أنت فشلت فيها وخلاص، بس أنا بقولك اوعى تستبعد أن ربنا يرجع تاني يكلمك في نفس المنطقة اللي أنت خايف منها. اوعى تستبعد أن ربنا يبعتك مش لبلد إيزابل اللي أنت خايف أنها تقتلك، لبلد أبو إيزابل زي ما عمل مع إيليا زمان وقال له روح إلى صرفة صيدون. صرفة صيدون دي كانت بلد أبو إيزابل، مش بس إيزابل، ده بلد إيزابل وبلد أبوها ما تقدرش تعمل معك حاجة، وأنا هناك هعولك من خلال امرأة أرملة. الله يملك الخريطة بالكامل، الله ما فيش منطقة تتقفل في وشه، هو يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. لما يفتح لك باب ويأيدك روح مصر، اتحرك، ما تخافش، ربنا هيكون معك. عزيزي المستمع، ثلاث أسباب النهاردة كنا معاهم خلوا يعقوب لما يسمع أن يوسف حي يخاف ما يتبسطش، ونفس الثلاث أسباب هما نفس أسباب البركة اللي تخلي أي واحد فينا يرجع يقول ربنا متشكر. واحد، تقدر تغير الماضي أو تغير معنى الماضي لمعنى مختلف. اتنين، تقدر تحول أزمة الحاضر لحاجة تاخدني بيها ليك مش للحل بس. لكن تلاتة، وتقدر تكتب حاجة في المستقبل ما تكتبتش في مستقبل حد غيري. عزيزي المستمع، كنت سعيد جدا ان اكون النهاردة معاك في الوقت القليل ده. انا بشكر ربنا انه لسه يوسف حي، انه لسه يسوع المسيح هو هو امس واليوم والى الابد. كان معاك من قدام الميكروفون وفي رمزي، والرب معاك.
3: كنت كنتم معانا في برنامج كلام من القلب، إعداد وتقديم وفيق رمزي، هندسة صوتية وإخراج إذاعي مايكل كمال.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرأة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بها، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

0: الهدايا والمجاملات بدون مقابل تدفع الناس لرد الجميل. جرت التجربة بأن قام بائع يانصيب متجول بتوزيع زجاجات كوكا كولا مجانا على المارة بدون طلب أي شيء في المقابل. من واقع الإحصائيات زادت مبيعاته بمقدار الضعف مقارنة بمحاولات بيعه بدون توزيع الهدية المجانية. التجربة أكدت على ألا تكون الهدية مقدمة لغرض ما، بل بدون مقابل، هدية، مجاملة، صنيع خير. هذه المجاملة تدفع الناس لردها على الوجه الذي تراه، وفي حالة البائع المتجول كانت بالشراء منه. هذا السلوك البشري يمكن ترجمته بتحويل صيغة السؤال من يمكن مساعدتي إلى من يمكنني أنا مساعدته، خاصة في بيئة العمل، حيث أن مساعدة الآخرين بدون انتظار شيء في المقابل سيدفعهم للتفاعل معك بشكل أكثر مما يفعلوا عادة على سبيل رد الجميل.
1: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول الترنيمة دي واحنا بنقولها لرب الأرض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء رجليه. وما هو أعجب من هذا، أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كتير قوي اتكلموا في الموضوع ده، وخدني كده معاهم من نفسي يعني هقولها لك والسلام. اركن الموبايل من ايدك وانت قاعد مع اهلك او صحابك او ولادك او اي عفريت احمر. اقول لك سر، انت على فكرة بتقول اجابات في غاية الكوميديا وانت باصص فيه ومش مركز مع اللي بيتقالك. واقول لك حاجة كمان، جمل في منتهى التفكك بتطلع منك وانت بتجاوب على سؤال مش مركز عليه عشان ماسك الموبايل، وبتبقى فاقد السمع والنظر وانت ماسكه وحد بيوريك اي حاجة جايبها. عارف انت يعني بتبقى تقريبا كده مش موجود. اه بكده عارفة انها صعبة وغلسة ومتعبة ومش متعودين عليها في الاول، لكن كمان ليها جانب مشرق جميل مش هتجربه ولا هتشوفه غير لما تتعود تعملها. سيب الحديدة اللي في ايدك وركز مع البشر، هتلاقيهم مليانين جواهم وفي حكاهم بحاجات افضل واحسن واصدق من اللي بتشوفه على الموبايل. جرب كده.

مرحبتين بكم أخوتي المستمعين في لقاءكم الجديد من برنامجكم أنوار كاشفة، واللي بدينا فيه بالكلام في الحلقات الماضية على أمثال المخلص يسوع المسيح، وقررنا عن طريق الأمثلة بين الأشياء المألوفة للناس والأخرى ما هيش مألوفة، وغرضنا هو إيضاح الحقائق اللي نبو نوصلوها لكم. والمسيح استخدم الأمثال بكثرة أو أمثال واجدة باش يوضح حقائق روحية وباش يكشف الهدف اللي جاء عشان للعالم تانا. وكنا تكلمنا في الحلقة الماضية على مثل اللي هو محاولة جلوس المعزومين في عرس في الصدارة متاع العزومة مع أنهم ما يستحقوش الشيء هذا، وختم المسيح كلامه وقال لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. أخوتي المستمعين، هل تحسابوا أو تفكروا أنكم ناس صالحين؟ فأنتوا تديروا في كل الفرائض الدينية، تصلوا كل يوم وتصيموا كيف ما هو مطلوب منكم أو مفروض عليكم بالضبط، وتحاولوا أنكم تساعدوا الناس الفقراء المحتاجين، وأنكم تديروا الشر مع الناس، ويعني دي مسبقين وتمشوا للأماكن العبادة وديروا فيه يعني مجهودكم الكبير باش ترضوا الله. لكن هل ديركم للواجبات هذه أو تأديتكم للفرائض هذه الدينية وواجبات تخليكم تفتخروا بأنفسكم وتفتكروا أنكم أفضل من الناس الآخرين؟ هل تعرفوا أخوتي المستمعين أن في ناس واجدة يعني من الشكل هذا أو من النوعية هذه من البشر اللي هم يديروا في الحاجات هذين ويفتخروا بيها وينطبق عليهم طبعا الوصف هذا؟ عشان هيك نلقوا المخلص المسيح قال في إنجيل لوقا الإصحاح 18 من الآية 9 إلى 14، قال القوم واثقين بأنفسهم إنهم أبرار ويحتقروا في الآخرين. هذا المثل، إنسانين رجوا للهيكل باش ينصلبوا، واحد فريسي والثاني عشار يعني اللي يجمع في الضرائب. أما الفريسي فصب يصلي في نفسه وهكي قال اللهم أني نشكرك أني ما نشكيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا ومش كيف هالعشار، نصوم مرتين في الأسبوع ونعطي العشر من كل ما أملك. أما العشار فصب من بعيد ما يبيش يرفع عيونه للسماء، لكن خبط على صدره وقال يا رب ارحمني أنا الخاطي. نقول لكم إن هذا نزل الحوشة مبرر من الشيء، لأن كل من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كيف ما حكينا قبل الاستراحة وقلنا أو تكلمنا المثل اللي حكاه المسيح في إنجيل لوقا، كانوا الناس في أورشليم والمدن اللي حواليها معتدين عليه أنهم يمشوا للهيكل المقدس اللي هو في أورشليم بيش يصلوا، لأن الهيكل كان مركز العبادة لليهود في هذيك الأيام، وكان واضح أن الفريسي هو من فرقة دينية يهودية متشدة ومتزمتة، ما كانش يمشي للهيكل بيش يصلي، لكن بيش يشوفوا الناس أو بيش يوري الناس أنه صالح وتقي. طبعا هذا كبرياء وتعجرف منه، ويعني رفع خشمه كما نقوله بالعامية. أما اللي يجمع في الضرائب في هذاك الوقت فمشى للهيكل، وعارف الخطية بتاعه، عارف الإجرام والذنب بتاعه، وطلب رحمة ربي. وكان هذاك الزمان يعني في هذاك الأيام كانوا اللي حصلوا في ضرائب والله اللي يجمعوا في ضرائب يستغلوا في المنصب بتاعهم، فيفرضوا بالظلم على الناس ضرائب كبيرة، وهيك يجمعوا لأنفسهم في ثروات كبيرة عن طريق القوة واستغلال السلطة، يعني بالسيف كانوا يدوروا فيها انهم يجمعوا في فلوس، ياخذوا فلوس زيادة من الناس باش يحطوا عليه جنب نصيب لهم والباقي يعطوه للدولة. والعشار هذا او اللي يجمع الضرائب عرف وفهم الخطية الكبيرة امتاعه وطلب رحمة ربي، والفريسي في المقابل لأنه كان أو بسبب أنه كان يمارس في الفرائض الدينية في وقتها، وكان يعني يفكر في نفسه أنه هو إنسان بار وما عندهش حاجة أو مش محتاج أن يتوب على الخطايا متاعه، هذا اللي خلاه يطيح في خطية البر الذاتي يسموا فيها، واللي هي نتيجتها الكبرياء. مش هيك وبس، لكن وصلت الكبرياء أنه يحتقر الناس الآخرين كيف ما لاحظنا من الصلاة متاعه. وكانت النتيجة كيف ما علق المسيح أن هذا هو جامع الضرائب، نزل البيت وحوش مبرر دون ذلك، يعني من دون خطايا، وبروحه طبعا من غير هذاك الراجل الفريسي، لأن كل من يرفع نفسه طبعا يتضع، واللي يتضع نفسه يرتفع، والله سبحانه وتعالى غفر الخطايا للعشار بالرغم انها يعني خطايا كبيرة عظيمة في حق الله والناس، لان اعترف بها وطلب الرحمة من الخالق. والله طبعا في نفس الوقت ما سمحش الفريسي لانه كان مفتخر بنفسه. هل تعرفوا اخوتي المستمعين ان البر الذاتي يدمر وخطير على حياتنا؟ فلما يظن الإنسان أنه صالح وما عندهش حاجة للثوبة، وبالتالي الرحمة ربي والغفران تاع ربي، فالشيء هذا لابد أن يطيح في خطية الكبرياء ويؤدي به لاحتقار الآخرين، وتكون النتيجة أن يقع عليه أو يقع عليه غضب الله. وهذا اللي نلاحظوه مع ناس واجدة من اللي يدعوا انهم متدينين من اي دين كانوا، فهم وبسبب الفرائض او دايرتهم للفرائض الدينية حسب الظاهر واللي تظاهروا به مش بإيمان في قلوبهم، يظنوا انهم ناس صالحين وينظروا الاخرين نظرة دونية واحتقار، وهيك يصبح عندهم اللي نسموه بالبر الذاتي، من الصعب جدا ان تقنعهم انهم ناس خطاء ومحتاجين للتوبة. اخوتي المستمعين، اي صنف من الناس انتم؟ هل انتم زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن في نفسه ان انسان صالح يحتاج للتوبة؟ وهل تفتخروا بانفسكم وتنظروا للناس الاخرين نظرة احتقار ودونية؟ وهل تصلوا كيف الفريسي شاكرين لله انكم من كمش كيف باقي الناس الخاطئين الظالمين الزنا؟ ولا انتو كيف العشار هذا اللي يجمع الضرائب اللي يعترف بالخطايا متاعه ويصلي لله ويقول اللهم ارحمني انا الخاطئ؟
فيعطيك الله الغفران الكامل على خطاياك اللي درتها، وتصبح من أولاد الله المبررين، ويغدق عليك الله رحمته لأنك تواضعت واعترفت أنك إنسان خاطي. ونتمنى أنكم تكونوا أخوتي المستمعين من نوع هذا النوع المتواضع. هل تعرف أخوتي المستمعين أن نحن البشر يعني ناس خاطئين، حتى وإن كنا نديروا في واجباتنا الدينية من صلاة وصوم وزيارة الأماكن المقدسة ومساعدة الفقراء والمحتاجين، فهذا ما ينفيش كنا أن ناس خاطئين، وأن طبيعتنا من الداخلية طبيعة شريرة مغروسة فينا. والسبب هذا نحن محتاجين أن نتوب أول شيء عن خطايانا ونطلب رحمة ربي. كلمة الله تعلن بكل وضوح كيف ما قال لسان الوحي عليه لسان طبعا بولس الرسول في رسالة روميا الإصحاح 3 والآية 10 و 11، إن ما فيش ولا واحد بار وما فيش حد يفهم وما فيش حد يطلب الله. والوحي المقدس قال في المزمور 14 من الآية 2 و 3 الرب من السماء أشرف عليه بني البشر بيش يشوف، هل من فاهم طالب الله؟ الكل زاغوا معاه وفزدوا، ما فيش من يدير الصلاح، ما فيش ولا واحد. ننتقل أخوتي المستمعين في فاصل قصير وبعدين نرجع نكمل موضوعنا.

أخوتي المستمعين، كما قلنا أو حكينا قبل الفاصل القصير عن الناس اللي تظاهروا بالفرائض أو بالتدين ويديروا في الفرائض الدينية وتظاهروا أنهم ناس صالحين، أن عندهم الكبرياء وعندهم البر الذاتي، أو كيف ما نقوله بالعامية أنهم واخدين زنبة في أرواحهم، سحبوا روحهم خير من الناس التانيين. وأخوتي المستمعين، أنتوا من أي نوع من الناس هذوما؟ هل أنتوا زي الفريسي اللي يدير في واجباته الدينية ويظن نفسه أن إنسان صالح محتاج للتوبة؟ أخوتي المستمعين، نحن كبشر كلنا خاطئين، حتى لو كنا ناس متدينين ونديروا في الفرائض الدينية، هذا ما تأكد لنا كلمة الله كيف ما جت في الكتاب المقدس على لسان الأنبياء والرسل بوحي من الروح القدس أو برشاد من الروح القدس. ولهذا على كل واحد منا أن يعترف أولا ويقر أن إنسان خاطي ويطلب رحمة الله على الخطايا متاعه، وما يخليش البر الذاتي والله الكبرياء أن يفسدوا حياته. أخوتي المستمعين، هل تصلوا لله كيف ما صلى العشار؟ اللهم ارحمني أنا الخاطي. راهو الله جهزنا وهيأنا الفداء بواسطة موت ابنه الوحيد المسيح الكفاري على الصليب وقيامته الظافرة من الموت في اليوم الثالث. ولما تتوبوا وتؤمنوا بالمخلص المسيح وعمل المجيد اللي دار عشاننا، يغفركم الله ذنوبكم وتصبحوا من أولاد الله وتأكدوا إنكم تحصلتوا على الحياة الأبدية. أخوتي المستمعين،

لو عايز تنجح راس المال الأهم في أي نجاح هو الشخصية. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التأثير، المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصية. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصية بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي أنا محتاج أقف عنده. الشخصية هي راس المال الأهم لأي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو أن أنا أطور الناس، وده المستوى الرابع. لما يبقى هدفك أن أنت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه أو تتقابل معاه، يروح وهو حالته أفضل مما كان عليه قبل ما يشوفك. اتعامل مع الناس بتواضع. الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصية. المستوى الرابع أنا بطور في الآخرين إزاي، أو بطور في الناس إزاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصية. الشخصية هي رأس المال الأهم لنجاح أي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، أو معاه إمكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل إيه؟ في بعض المشروعات

قعد يقول لك المشروع دوت بيتوقف على الشخص اللي بيديره، او حد بعض المحلات يقول لك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس او خبره ايجابيه او خبره تحفه. لما بندرس عن خدمه العملاء يقول لك ازاي تخلي العميل طالع بخبره واو، واو يعني خبره متميزه، ده بيجي من شخصيه الشخص اللي بيتعامل معاه. في محل كبير جدا في أمريكا عملوا إحصائية، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا إحصائية بيشوفوا إيه الأسباب، لقيوا إنه في نسبة صغيرة جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل ده فما بتقدرش تروح عشان المواصلات، في نسبة تانية صغيرة برضو ماتوا فما بيعيش يروح المحل، في نسبة تالتة بيقولوا إنه الأسعار بتاعته في أسعار منافسة ليها، لكن النسبة الأكبر تخيلوا كانت معاملة الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين او للكاستمرز. الشخصيه، شخصيه الانسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتاثر، وشخصيه الانسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتاثر تاثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الاعلى هو الشخصيه، لانه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصيه. تخيلوا كده طالعين سلالم، السلم الأول، الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو أنت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها، مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري حاجات تحتيه مش كويسة. لو تميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي ووصلت لمرحلة الشخصية الناضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر أطور في الناس بسهولة، هقدر أنجز بطريقة صحيحة، هقدر أعمل علاقات صحيحة، هقدر أحط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع أقرب الناس لي. على فكرة أنا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي إزاي؟ أقول لكم، علاقتي بمراتي، صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا، الشخصية هي اللي بتديني المركز، بالعكس ده الناس بتجري عليا عشان تديني مركز، أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم وأقول لهم ادوني المركز اللي أنا استاهله، هما اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده أعلى مستويات التأثير الإيجابي هو الشخصية. المستوى الأول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الإنتاج أو الإنجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دول شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص جذاب داخليا مش بس خارجياً.

0: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى؟ إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتش أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يسبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. لا تعد الدجاج قبل أن يخرج من البيض. نعم، الحياة بحاجة إلى المخاطرة، لكن هذا لا يعني بأن تظن كل مخاطرة ناجحة ومضمونة العواقب. نعم، تفاءل وضع خطتك على هذا الأساس، لكن أيضا كن مستعدا للأمور حين تسوء، وللطريق حين يطول، وللغاية حين تبتعد، وللهدف حين يغيب عن بصرك. تقديم أمير كيني.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العالم.

اهلا بيكم في فقره جديده من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزقالله ميك اب ارتست. والنهارده في حلقتنا هنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب. اول حاجه هنبدا بيها ودي المفروض بتتعمل في اي ميك اب لاي مكان هنروحه هي ترطيب البشره. ولو هننزل الصبح لازم استعمل سان بلوك زي ما قلنا قبل كده او الكريم الواقي من الشمس. وما دام بنتكلم عن الترطيب لازم أعدي معاكم على برودكت نازل جديد ويمكن سمعتوا عنه أو شفتوا إعلاناته في التلفزيون، وهو البيبي كريم. ويمكن كتير منكم مش فاهم ده إيه وبستعمله إزاي، وهو ببساطة عبارة عن كريم أساس زائد كريم ترطيب مع بعض، لكن بتبقى التغطية بتاعته مش قوية، يعني مش بيداري علامات الحبوب أو أي عيوب واضحة في البشرة، لكنه مناسب للبنات اللي بشرتهم صافية ومش محتاجة فاونديشن كتير. وانتي ممكن تعملي البيبي كريم بتاعك بانك تحطي شوية من الفاونديشن على الكريم المرطب وتفرديه على وشك. والبيبي كريم بشكل عام مناسب للصبح لانه ما بيبقاش كتير، ولان ميك اب الصبح في رأيي لازم يكون ناعم لان الاضاءة الصبح بتبقى قوية وكل حاجة هتحطيها هتتشاف كويس قوي. ابعدي عن الاي شادو اللي فيها لمعة او جليتر، واستعملي الالوان المات والترابية او الناتشرال. نيجي للمسكرة. المسكارا دايما بتحلي وبتفتح العينين وبتغمق لون الرموش وبتكحل العينين اكتر. بقترح عليكي كمان انك ممكن تستعملي كحلة بني جوه العينين لانها ناعمة ودافية قوي للصبح. ابعدي كمان عن البرونزر اللي بيلمع قوي او البلاشر اللي فيه جليتر جامد. ولو انتي بنوتة بيوضة استعملي البينكس الناعمة او المات. ولو لونك قمحي جربي الالوان اللي على مشمشي. استعملي شفايف الجلوس او لون روج ناتشورال أو حتى اللحمي، لكن مش البهتان قوي. وممكن حتى ترطبي شفايفك بس بليب بالم أو زبدة كاكاو. فاصل صغير ورجعلكوا علشان نحكي على ميك اب السهرة أو الفرح، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب، والفقره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ميك اب الصبح، ودلوقتي هنحكي على ميك اب السهره. وزي ما قلت لكم قبل كده هنستعمل المرطب الاول، لكن المره دي محتاجين نستعمل فاونديشن تبقى التغطيه بتاعته اعلى علشان يغطي اي عيوب في البشره ويوحد اللون صح، وكمان نعمل الكونتورينج والهايلايتنج. ولو عايزه تعرفي اكتر عنه ارجعي لحلقاتنا المتسجله على ybapp.com. العينين بقى محتاجة تستعملي تدريجات آي شادو أكتر، مثلاً 3 درجات فاتح ميديم غامق، وممكن تستعملي ألوان فيها شمر أو بتلمع أو حتى فيها جليتر، بالذات لو بالليل ولو رايحة مكان الإضاءة فيها تكون ضعيفة. وممكن تستعملي كحلة سودة وحددي عينك أكتر، وكمان استعملي الماسكارا اللي المفروض ما تقلش عن 2 كوت علشان رموشك تبان أطول وأغزر، وممكن حتى كمان تستعملي الفيك آي لاشز أو الرموش الصناعية، وممكن تستعملي البلاشر اللي فيها لمعة أو حتى المات، لكن حطي أكتر سنة من اللي بتحطيه الصبح علشان الإضاءة بتبقى أضعف. املي شفايفك كويس بالروج واختاري لون واضح، وحطي تحتيه ليب لاينر علشان اللون يثبت ويبقى معاكي وقت أطول. آخر حاجة هتكلم معاكو فيها هو ميك اب العروسة، وهقولكو كده شوية نصايح بسيطة لكن بتفرق قوي في الشكل. أكتر حاجة بتفرق معايا أنا في ميك اب العروسة إنها تبان ناعمة ومحلوية لكن مش متغيرة، بشرة صافية، لون فاونديشن مظبوط ومش أفتح أبداً، وده اسمه فلوليس، يعني بشرة من غير شوائب، ويبقى شكلها من بعيد زي شكلها من قريب زي شكلها في الصور، مش لما تيجي تقربي منها وتسلمي عليها تلاقي طبقات من الميك اب على وشها، وده بيسموه كيكي فيس، يعني يبقى شكل وشها متشقق زي وش الكيكة. وكمان المفروض تبقى حاطة الآي شادو المناسب على شكل عينيها ولونها، والرموش الصناعية دايماً بتحلي وبتبرز جمال العينين، بالذات لو كان شكلها طبيعي ومش طوال قوي زي المقاشات، وكمان بتملى الفراغات بين الحواجب بدرجة لون شعرها أو أفتح درجة بطريقة ناعمة من غير ما يبان أنه مرسوم أو متحدد أو شكله زي التاتو. وفي رأيي كل ما كانت العينين قوية محتاج الليبستيك ناعم وهادي، لكن كل ما كانت العينين كمان ناعمة وبسيطة تستحمل معاها روش قوي. وعقبال ما تبقوا كلكوا أحلى عرايس يا بنويت. ودي كانت آخر فقرة لينا من زي القمر من حلقات بنويت. لو عندكم أي استفسارات أو اقتراحات استنونا في الموسم الجديد. أتمنى تكوني استفدتي من فقراتنا وساعدتك تهتمي بنفسك وتكوني بنوتة زي القمر.

0: بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة. لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

0: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لا، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على العريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
1: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني. الأشياء الرخيصة ليست جيدة، الأشياء الجيدة ليست رخيصة. لا تجعل نصب عينك تقديم الرخيص، بل احرص على تقديم ما فيه الفائدة والنفع والقيمة. على الجهة الأخرى، حين تبحث عن الرخيص اقتنع بأن الجودة والكفاءة والثقة ليست من ضمن هذه الصفقة.
2: حكم صيني للتفاؤل والتحفيز، تقديم أمير كيني.

0: في اللغة اليونانية الكلمة اللي بنترجمها كنيسة معناها جماعة مدعوة للخارج، والجماعة الخاصة دي ليها نهاية خاصة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 19 وعدد 9 كان في صوت من عرش الله بيقول: وقال لي: اكتب طوبى للمدعوين إلى عشاء عرس الخروف. وقال: هذه هي أقوال الله الصادقة. الجماعة المدعوة للخارج ليها دعوة محفورة لاحتفال العرس في كل العصور. خليكم معنا النهاردة، بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الركض حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتس، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتس. وفي العظة الثالثة من 10 عظات في السلسلة دي، تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيتجوز عروسته.
1: عايزك النهاردة تفكر في أكتر فرح حضرته وانبسطت فيه. لو كنت متجوز وبتسمعنا النهاردة، بتمنى تفكر في الفرح بتاعك. للأسف بنحضر أفراح كتيرة بتكون جميلة جدا وممتعة، لكن بتنتهي في أوقات كتير بكوارث. وزي ما صديقي قال: أنا اتجوزت عن طريق قاضي، لكن دلوقتي بتمنى لو كنت طلبت هيئة محلفين. بالمناسبة، مش علشان دايما الإحصائيات اللي بتتقال على المنابر بتبقى عن الطلاق يبقى مفيش أمثلة مشرفة وناصعة عن الجواز. في أمثلة كتير قوي عن بيوت قرروا يكون فيها المسيح هو الأول والآخر، ففضلت بيوت قوية مبنية على صخر كلمة الله. في بيوت كتير فيها مؤمنين قرروا يكونوا

0: فعلا قدوة لولادهم ويكونوا صورة عن المسيح قدام أولادهم. ولما الأب والأم والأب خصوصا يكون صورة حلوة عن الشخص اللي في موضع السلطة، فالطفل ده بيكبر وعنده صورة إيجابية عن الله. فلما حد بيقول للطفل ده إن الله أبوك مش بيخاف، وده للأسف مش حاجة أقدر أقولها عن كل البيوت، لأن في ناس بيرفضوا العلاقة مع الله لأنهم رافضين العلاقة مع الأب اللي في حياتهم. أنا حبيت بس أقولك إن مش كل الأمثلة سيئة، لكن في أمثلة رائعة عن البيت المسيحي. بالمناسبة قريت من كام يوم حاجة بتقول إنه تقريباً 2,640,691 شخص اتجوزوا في أمريكا السنة اللي فاتت. أنا بكره التشكيك في أي حاجة، لكن مش الرقم ده المفروض يكون زوجي؟ عموماً النهاردة عايزكم تفكروا في الجواز اللي هيحصل في السماء، حفلة العرس المميزة والمبهجة جداً. والفرح ده ما فيهوش العهود اللي بتقول إلى أن يفرقنا الموت، لأنه مش هيكون فيه موت يفرقنا خلاص، وهو ده الجواز بين يسوع وكنيسته. النهاردة أقدر أقول الكلمات دي، نقدر نقرأ كلمة الله زي ما هنعمل دلوقتي، لكن الروح القدس بس هو اللي يقدر يقول لنا النص ده بيقول إيه فعلا، لأنه رائع جدا ومذهل. والنص ده موجود في كلمة الله وإحنا مؤمنين بيها، وبعد ما هنتأمل في الجزء ده أعتقد حياتنا هتتغير للأبد لأننا بنسمع كلمته. خلونا نفتح كتبنا المقدسة على سفر الرؤيا وإصحاح 19، وعايزين نشوف وصلنا لفين. لو متابع معانا هتعرف أن دي العظة الثالثة من سلسلة عظات بعنوان الملك جاي، واتكلمنا في العظة الأولى عن اختطاف الكنيسة، لأني قلت هيكون أفضل لو حاولنا نقسم مجيء المسيح على مرحلتين. فوصلنا لاختطاف الكنيسة للسماء، والكنيسة دي هي إحنا كل المؤمنين من كل العالم قدام عرش الله. وفي آخر مرة تكلمنا عن كرسي قضاء يسوع المسيح، وعايزكم تعرفوا أنه كرسي القضاء هينتهي في الوقت ده، لأنه جه الوقت للمرحلة الثانية من مجيء يسوع المسيح، وهي ظهوره المجيد على جبل الزيتون، وهياخدنا معاه. هو هيجي من أجل القديسين في الاختطاف، وبعد كده هيجي مع قديسيه، وده اسمه الظهور المجيد. لكن قبل ما ده يحصل هيكون موجود علشان عرس الخروف. وعايز أقرأ معاكم بعض الآيات من كلمة الله في سفر الرؤيا وإصحاح 19، وبداية من عدد 6 بيقول: وسمعت كصوت جمع كثير وكصوت مياه كثيرة وكصوت رعود شديدة قائلة هللويا، فإنه قد ملك الرب الإله القادر على كل شيء، لنفرح ونتهلل ونعطيه المجد، لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها وأعطيت أن تلبس بزا نقيا بهيا، لأن البز هو تبررات القديسين. وده اللي هيحصل. وعشان نفهم النص ده محتاجين نرجع للطريقة اللي كانوا بيعملوا بيها الأفراح في العصر ده. عشان كده خلونا نشوف المراحل بتاعة الفرح، وهنشوفها موجودة هنا في علاقة يسوع المسيح معانا ككنيسته. أول حاجة كانوا بيبدأوا بفترة الخطوبة، وغالبا اللي بيرتب للخطوبة هم الأب والأم، بيتجمعوا ويقرروا أنهي ولد وبنت هيتجوزوا. وبكل تأكيد دلوقتي بنقول المفروض أقع في الحب وبعد كده اتجوز، لكن زمان كانوا بيقولوا اتجوز الأول وبعد كده أقع في الحب، وتقريبا كان عندهم وجهة نظر. لكن الخطوبة دي كانت قوية وثابتة جدا، لدرجة أنها كانت بتعتبر في الواقع زي عهود الجواز نفسه، وكان بيبقى فيه طقوس معينة لو عايز تخرج من العهد ده. والخطوبة كانت بتستمر سنة أو اتنين، وده بيديهم الفرصة أنهم يعرفوا هل كل واحد فيهم صادق تجاه العهود اللي أخدوها. وعشان السبب ده يوسف النجار واجه مشكلة مع مريم لما كانت حامل، كانوا مخطوبين وفجأة بقت حامل، ويوسف اعتقد انها خلفت العهود دي وما كانش عارف يعمل ايه، لكن ملاك ظهر له وشرح له اللي حصل. وكمان بيدفع مهر في فترة الخطوبة، وكانت هي دي الطريقة اللي بتعتبر وكأنك بتشتري بيها العروسة، بتدفع المهر. احيانا بيدفع المهر للعروسة، لكن في الغالب كان بيدفع لأهل العروسة. وبالنسبة ليسوع هو دفع لنا المهر. الكتاب المقدس بيقول إنه سفك دمه واشترانا لنفسه، وأعتقد أن هو ده السبب من تسمية الاحتفال في السياق الخاص ده بعشاء عرس الخروف. ليه ما قالش عشاء عرس الخالق أو عشاء عرس الملك؟ في النهاية ده اللي هيحصل في عدد 11 في الإصحاح ده، هو هيرجع كملك، وأعتقد أنه السبب هو الخروف اللي وقعنا في حبه، هو الحمل اللي بذل نفسه من أجلنا. يسوع هو العريس الوحيد اللي بذل نفسه من أجل عروسته وقام من الموت تاني علشان يقدر يفديها ويطهرها ويتجوزها. أول حاجة وقتها كان في فترة للخطوبة، وبعد ما بتخلص بيجي العريس علشان ياخد عروسته. وخلي بالكم معايا، خلال وقت الانتظار في وقت الخطوبة العريس بيكون مشغول جدا. في أوقات كتير كان بيبني دور جديد في بيت أبوه علشان يعيش فيه مع عروسته، وأحيانا كان بيبقى فيه أوضة واحدة، وفي أوقات تانية كان بيبقى فيه كذا أوضة، لكنه كان بيجهزها وبيفرشها وبيتأكد إنها جاهزة بحيث يكون فيه عفش عند العروسة لما تيجي، وكان بيتمنى إنه الشقة تعجب العروسة وتكون زي ما هي عايزاها. وهو ده بالظبط اللي يسوع كان بيقول عنه، وقال لتلاميذه: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي، في بيت أبي منازل كثيرة، وإلا فإني كنت قد قلت لكم. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. في اختطاف الكنيسة هيجي يسوع المسيح وياخد عروسته لبيت الآب، وهناك في بيت الآب هيكون فيه فرح كبير لما العروسة توصل. وشكله هيكون إزاي؟ الكتاب المقدس بيقول لنا أنه في السماء هيكون فيه مؤمنين من كل قبيلة ولسان وأمة. العروس هتكون متنوعة جدا، وهيكون فيه ناس من كل البلاد والثقافات والألوان. وعشان كده ناس كتير مننا فرحوا لما عملنا استطلاع من وقت قريب، واكتشفنا أنه هنا في كنيسة مودي عندنا أكتر من 70 دولة مختلفة، ونفسنا نكون أكتر وأكتر زي السماء على طول. وهو ده اللي هيحصل. وبتيجي العروس لبيت الآب، عشان كده أول حاجة هي فترة الخطوبة. تاني حاجة العريس بيرجع علشان ياخد عروسته، وتالت حاجة الفرح نفسه. وهنا بيقول الكتاب المقدس في الجزء الأخير من عدد 7 وإصحاح 19: لأن عرس الخروف قد جاء وامرأته هيأت نفسها. حصل إمتى ده؟ ده حصل قدام كرسي قضاء يسوع المسيح. لو ما سمعتش عظة الأسبوع اللي فات لازم تسمعها، لأني شرحت فيها إزاي إنه كل الحاجات اللي ما عملناهاش في الحياة دي هنتحاسب عليها في النهاية قدام كرسي دينونة يسوع المسيح. لما العروس هتوصل السماء هتكون كاملة من الناحية القانونية لأنها لبسة بر المسيح. وبحب أقول للناس إنه مش هتقدروا توصلوا السماء، وده عادة هيساعدهم يشوفوا إن عندهم مشكلة، لكن الخبر الحلو هو إننا لما نصدق في المسيح كمخلص شخصي لحياتنا بيتحسب لنا بره، وبنوصل للسماء ببره وحده بلا عيب علشان نقف قدام عرش الله. ده الجانب القانوني، لكن من الناحية العملية فيه تهذيب كبير الله بيعمله في حياتنا، وفي نفس الوقت بيكون فيه عدم كمال كبير. وزي ما شرحت المرة اللي فاتت فيه ناس بتموت وعندهم صراعات ما تحسمتش لسه. ومن عند كرسي دينونة المسيح هياخد كنيسته اللي وصلت للسماء بالفعل. والكتاب بيقول ايه هنا؟ بالدنس والعيوب والتجاعيد، وبعد كده هيطهر الكنيسة لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب، في أفسس 5:27. ودلوقتي العروسة بقت جاهزة، لكن نيجي دلوقتي للهدوم. ممكن نسأل العروس دي هتلبس إيه؟ هتلاحظ إنها لابسة بزا نقيا بهيا، لأن البز هو التبررات القديسين. إحنا استقبلنا بر المسيح يسوع لما قبلناه كمخلص شخصي لحياتنا، بكل تأكيد بنستقبل بره العطية، لكن البر ده بيتحقق دلوقتي في حياتنا من خلال طاعتنا للرب. لما بنطيع الرب بنكتشف اننا بنكون ابرار، مش بس من الناحية القانونية، لكن كمان بنكون ابرار في التجربة لما بنعتمد على البر ده وبنعمل اعمال صالحة واللي بتكون غالية جدا جدا عند الله.
1: يا صديقي، التقسيم اللي سمعته في العزة النهاردة مهم جدا. محتاجين طقمين هدوم علشان نحضر بيهم عشاء عرس الخروف. الطقم الأول هو بكل تأكيد بر المسيح اللي أخدناه بالإيمان كعطية مجانية، وبعد كده الكتاب بيقول إننا بنلبس أعمال القديسين الصالحة، تبررات القديسين، وبنتمنى النهاردة إنك تعمل الأعمال الصالحة دي. ولو لسه لغاية دلوقتي ما قبلتش المسيح في حياتك، اقبله النهاردة، ربنا يباركك. النهاردة سمعنا مع بعض مقدمة لعظة بعنوان الملك هيتجوز عروسته، ودي العظة الثالثة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية من برنامجنا الرجد حتى الفوز، علشان نعرف تفاصيل أكتر عن مين اللي مدعو للعرس على مر العصور.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرك قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.
2: إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقاته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

نصيحة بعد الشعر الأبيض ما طلع وملى الراس، وازن بين التلات حاجات دول يا ابني: قعدتك مع ربنا، قعدتك مع نفسك، قعدتك مع الناس. ما تهتمش بواحدة وتركن على الرف التانية، ومش هقولك تعمل أنهي أكتر وأنهي أقل، عقلك في راسك تعرف خلاصك. بس اللي نفسي تعرفه وتحافظ عليه إنك تحافظ على التلات علاقات دول بكل اتزان. لو ما قعدتش مع ربنا لا هتسمع ولا هتشوف ولا هتتكلم، ولو ما قعدتش مع نفسك فلا هتكبر ولا تتعلم، ولو ما قعدتش مع الناس فهتفقد بقية الحواس، فلا هتفرح ولا تتألم. يعني أي واحدة منهم بتضيع معاها أحلى حاجة ممكن تكون فيك. وازن ما بينهم واختبر بنفسك الفرق.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسقياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

هاربة من وجه مولاتي. في مرة حصل معايا موقف أعتقد أنه ممكن يكون حصل معاك أنت كمان. كان عندنا في الشغل مدير غريب قوي، شخص يحبك جدا من غير أي أسباب، وكمان يأتمنك على مسؤوليات كبيرة قوي وخطيرة جدا، فأنت طبعا تحس بالفخر نتيجة للثقة دي، وتبتدي تشتغل وتبذل أقصى مجهود عندك علشان تثبت له أنه ثقته دي كانت في محلها. وبعدين تبدأ النتائج الحلوة تظهر، والناس اللي حواليك شايفين كل تعبك، ويبتدوا يقولوا عليك كلام كويس، والكلام الكويس دوت يوصل للمدير بتاعك. لكن هنا تبتدي المشكلة، وفجأة يتقلب عليك مديرك دوت 180 درجة، ويبقى متضايق وبيحاول يتصيد لك الأخطاء. طبيعي ساعتها هتبقى محبط قوي، وهتتراجع 1000 خطوة لورا، وهتخاف، وكمان هتأثر في شغلك، وهو ده العذر اللي هيخليه في الآخر ينقلك زي ما نقل غيرك من الشغل خالص. عارفين ده فكرني بإيه؟ فكرني بقصة عن سلطان بلد من البلاد. السلطان ده حب يبني قصر مفيش زيه مثيل، فجاب أفضل مهندس في المملكة كلها وطلب منه أنه يرسم له قصر، والقصر ده يكون معجزة معمارية مفيش زيه تاني. وبعد المهندس ما رسم القصر وأشرف على بنائه، تخيل السلطان عمل إيه؟ عمل عزومة كبيرة حضرها المهندس والبنا اللي نفذ بنا القصر، وجي بعد العزومة طلع معاهم على سطح القصر دوا من فوق، وأمر عساكر القصر إن يرموهم من فوق السطح علشان يموتوا. والسبب إنه خاف إن حد غيره يجيبهم يعملوا له قصر أعظم من اللي عملوه للسلطان دوت. ودي نفسها كانت قصة داود في العهد القديم مع شاول الملك، وكانت كمان قصة جدعون مع أخواته. لكن أروع قصة ممكن تجسد لينا الموقف ده هي قصة هاجر الجارية المصرية، اللي ستها سارة طلبت من جوزها أبونا إبراهيم أنه يتجوزها علشان تجيب له ولد. واضح طبعا ساعتها أن سارة كانت راضية على هاجر، واضح كمان أن هاجر كانت جميلة وكانت صغيرة في السن. ولما أبونا إبراهيم نفذ طلب مراته وتجوز الجارية بتاعته علشان ربنا يديله منها أولاد، فجأة حملت هاجر. ولما ده حصل كأن سارة فجأة فاقت على واقع مر، إن جوزها ممكن يخلف، يبقى مشكلة السنين اللي فاتت دي كلها كانت عندها هي، والجارية بتاعتها طلعت أحسن منها. الأمر ده قلب سارة على هاجر، وتكرر نفس السيناريو اللي كنا بنقوله من شوية. هربت هاجر من ضغط مولاتها سارة عليها، هربت بابن إبراهيم في بطنها، يمكن علشان تثبت لهم إنها ما بقتش مجرد جارية، وهي هربانة كمان قابلها ملاك ربنا في الطريق. والكتاب المقدس بيقول كده: فوجدها على عين الماء في البرية وقال لها: يا هاجر جارية ساراي، من أين أنت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي. يمكن تكون تحت ضغط معين من رئيسك في العمل، يمكن تكون بتفكر جديا انك تهرب من مكان عملك، المكان اللي بيحمل ليك ذكريات عطرة بسبب مدير قاسي. يمكن تكون بتفكر انك تنتقم لنفسك، انك تسيب المسؤولية اللي محدش غيرك ينفع يقوم بيها من بعدك. يا ترى الملاك رد عليها وقال لها ايه؟ فقال لها ملاك الرب: ارجعي الى مولاتك واخضعي تحت يدها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. في بركة إنك تفضل في المكان اللي فيه ضغط، لأنه بعد كده ثمرك الحقيقي هيجي ونسلك هيكون سبب للبركة. لاحظ كمان معايا إنه مسار القصة بعد كده وصل في النهاية إن هاجر بعد سنين مع إبراهيم سابته برضو، هي وإسماعيل ابنه، وراحوا برضو للبرية. وده معناه إن الهدف من رجوعها مش إن كل واحد لازم يفضل في الشغل اللي تعبان فيه على طول، لكن معناه إنه مرحلة معينة لازم تتعلم فيها في الشغل بتاعك إنك تخضع، وإنك شوية تسيب من حقك
وإن نجاحك الحالي ما يخليكش تنسى إن ليك مدير أو حد أكبر منك. ولما ربنا يعلمك درس الخضوع ده بجد حتى من خلال سيد قاسي، ساعتها يقولك سيب الشغل ويباركك في المكان الجديد اللي انت هتروح له. نقدر نطلع من كلامنا ده بثلاث دروس خطيرة. الخضوع عند الله أهم من النجاح، لأن هو اللي بيضمن الحفاظ على النجاح ده من الكبرياء اللي ممكن يضيعك. الخضوع كمان للأشخاص القاسيين هو معيار الخضوع الحقيقي، علشان ده بيبين مدى خضوعك الحقيقي. وده التعليم اللي قاله بطرس الرسول لينا: كونوا خاضعين ليس للسادة المترفقين فقط، بل للعنفاء أيضا، لأن هذا فضل عند الله. وأخيرا، البركة اللي تيجي بعد ما نتعلم الخضوع أعظم بكتير جدا من البركة اللي بتيجي قبل كده. تقدر تعتبر أن البركة قبل الخضوع ما هي إلا عربون صغير للبركة اللي بتحصل عليها بعد ما تخضع.

0: كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعا ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظف المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

الدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية. كان رئيس الكهنة يدخل إلى قدس الأقداس مرة واحدة في السنة، أما الآن فكل مؤمن مدعو للدخول والمثول أمام الله بدم المسيح في كل حين. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. فعند تدشين الهيكل قديما لم يستطع الكهنة أن يدخلوا بيت الرب لأن مجد الرب ملأ بيت الرب، فخروا على وجوههم إلى الأرض على البلاط المجزع وسجدوا وحمدوا الرب لأنه صالح وإلى الأبد رحمته. فهل هيأت قلبك وفكرك لتختبر حضور الرب الحي في لقاء ممتع ومشبع؟ فالدخول إلى الأقداس امتياز ومسؤولية.

بص ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا، وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. حوار واحد مع حكيم خير من دراسة 10 سنوات. يمكن لحوار واحد مع عقل خبير وذهن حكيم أن يوفر عليك ما كنت ستتعلمه وتصل إليه بعد 10 سنوات. يمكن لشخص واحد أن يعطيك خلاصة الكتب والدراسات ويوفر عليك المال والوقت والمجهود. احرص على محاورة الحكماء والخبراء. تقديم أمير كيني.
1: أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات. قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه. قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان. قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما. قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع. قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك. قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرس النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين. باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: الصخرة للإعلام تقدم برنامج نظرة جديدة مع الدكتور القس إكرام لمعي.
1: عزيزي المستمع، أهلا بك في حلقة جديدة من برنامج نظرة جديدة، معكم إكرام لمعي. في مؤتمر عقد في ملبورن باستراليا سنة 1989 بعنوان حوار الأديان، وده بيعقد كل 4 سنوات تقريبا، وأنا حضرت هذا المؤتمر عام 1989. كان في بوذيين وكونفوشيوسيين وسيخ وهنود وشنتو ويهود ومسيحيين ومسلمين، وبعد ما بيقولوا الافتتاحية بتاعت المؤتمر، رؤساء كل كنيسة أو كل معبد أو كل حاجة يتكلم فكرة عن الديانة بتاعته، بيوزعونا مجموعات. أنا كنت في مجموعة ومعايا مدرسة يهودية ومعايا واحد مسلم وواحد هندوسي وواحد بوذي وحاجات زي كده. المدرسة دي بتدرس في مدرسة في إسرائيل، نصف الأولاد من عرب 48 مسيحيين ومسلمين طبعا فلسطينيين، والنصف الآخر من اليهود. ألفت قصة وحكيتها للأطفال، أخدت عليها جائزة عالمية. ليه خدت الجائزة العالمية؟ أنا أحكي لكم القصة. كان في فار وتعبان اتقابلوا مع بعض بعد ما تولدوا بيوم أو بيومين، وتعرفوا على بعض وقعدوا يلعبوا وهم في منتهى السعادة طول اليوم. بعد ما خلصوا لعب كل واحد رجع للجحر بتاعه، وكل واحد حكى لمامته عن اللي هو شافه. فالفار قال لأمه إن أنا لقيت مخلوق مختلف عني، مسحوب كده وما عندهوش رجلين وما لهوش ديل طويل زي ده، هو كله ديل وشكله غريب قوي، وعدنا لعبنا طول النهار. فقالت له ده عدو لينا وده كان هيا

لك في آخر اليوم كويس إنك جيت، ما تطلعش تاني وما تروحش وما تجيش وكلام زي كده. والتعبان عمل نفس الحكاية، قال لها لكن احنا في معاد بيني وبينه بعد 3 أيام، هنروح عند نفس الشجرة وهنلعب مع بعض. قفلت عليه الباب وقالت له ما فيش خروج ومش ممكن تروح تضيع نفسك مع العدو بتاعنا ده. القصة بتقول ان التعبان قدر ان هو يلاقي مخرج وخرج وراح وقف عند الشجرة طول اليوم والفار ما جاش. وبعدين الفار خرج في يوم تاني ووقف طول اليوم والتعبان ما جاش، وهما الاتنين رجعوا مكسوري الخاطر. وفي آخر القصة بتقول للتلاميذ رأيكوا إيه لو هما تقابلوا بعد 3 سنين؟ وبتسيب التلاميذ أو الصغيرين يفكروا إيه اللي ممكن يحصل لو الاتنين دول اتقابلوا بعد 3 سنين. كلنا هنتوقع أنهم لو اتقابلوا مع بعض مع كم التعصب اللي اتملى بيها كل واحد منهم من مامته ومن عيلته ومن كل اللي حواليه، هيهجموا على بعض وهيكون هناك مقتلة، واحد منهما سوف يقتل الآخر. نظرة جديدة هو كيف نتفادى هذه المقتلة، كيف يكون البيت ليس مكانا للتحريض على رفض الآخر وقتل الآخر بقدر ما يكون قبول الآخر للعيش في سلام. كنتم مع حلقة من نظرة جديدة، كان معكم إكرام لمعي.

في قلب عصر السرعة يصبح لكلمات التأني والتروي معناها ومغزاها. وصبر المسيحي بالنسبة للزمن يعني الانتظار، لكنه انتظار يفعل ويعمل، مؤثر ومثمر. وصبر الكتابي بالنظر للمصاعب والتجارب يعني الاحتمال، وهو احتمال يشكر بلا تذمر، يتجلد ويتشدد. والله في كل هذا يطور حياتنا ويغير وينقي ويقوي، لأنه يعطي المعي قدرة ولعديم القوة يكثر شدة. وأما منتظر الرب فيجددون قوة، يرفعون أجنحة كالنسور، يركضون ولا يتعبون، يمشون ولا يعيون. عزيزي، إن ساعاتنا قد تبطئ أو تسرع، لكن الله في وقته يسرع به. فهل تعلمت كيف تنتظر الرب نفسه أكثر من كل عون أو نجاة؟ وهل تدربت كيف ترجو رؤياه أكثر من جوده وعطاياه؟

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصلوا عليها، معللا السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جدا. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

من أنا تسألوني من أكون وكيف أعيش هنا دون حزن أو

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية، ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك، يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو أنك تخاف على الناس أو أنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني، أختار لك أنك تحب فتعرف تعيشها.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق. تقديم أمير كيني.
1: ألام، نزيف، عطش، دوار، وغصة، وتسليم الروح، وأخيرا وقعت حبة الحنطة بإرادتها وماتت. الآن عرفت معنى المحبة ومعنى الغلب عن العالم. أقدم لك يا سيدي قوتي إكراما لجروحك النازفة، وصحتي وشبابي أضعهما تحت قدميك الداميتين، ومالي أضعه في يديك المجروحتين. سأصوم إكراما لعطشك، سأبذل حياتي لذكرى موتك، سأبذلها في الخفاء وعند الضرورة في العلن.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
5: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
1: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
5: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
7: الصورة التي تركتها معنا في اللقاء الأخير الماضي ما زالت تبرق في ذهني وتسعدني يا عم قاسم.
8: صورة مجيء المسيح؟
7: نعم، على السحاب ولقاء المؤمنين معه في الهواء.
8: يسميه البعض الاختطاف.
9: صورة رائعة فعلا.
10: لا يتفق الجميع عليها.
7: لا يتفق الجميع عليها، لماذا؟
10: كما ناقشنا من قبل لاختلاف التفسير.
8: البعض يرى أن مجيء المسيح الثاني سيكون على مرحلتين، مرحلة الاختطاف ومرحلة ظهور المجيء.
7: وهل يحدث ذلك في وقت واحد؟
9: مرحلتان يا سمر، مرحلتان.
10: الاختطاف كما قرأناه في رسالة بولس الرسول إلى تسالونيكي، أن المسيح سيجيء ويظهر للمؤمنين المفديين وحدهم،
8: فلن يجيء إذن للعالم أجمع.
11: يقول هذا الرأي إنه كما صعد أمام الرسل وحدهم سيعود ويظهر للمؤمنين به وحدهم، أما عن ظهور المجيء للجميع فيكون بعد ذلك.
10: يقول الوحي في سفر الرؤيا: هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه.
9: وماذا يحدث بين المجيئين؟
11: يقول أصحاب هذا الرأي إن بعد اختطاف المسيح لقديسيه يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح لنوال الأجرة والاحتفال بمجد المسيح، ثم بداية الضيقة العظيمة على الأرض ثم انتهاؤها.
8: حسبت أن كل ذلك سيحدث في لحظة واحدة، أليست القيامة هكذا؟
10: هذه قيامة الأبرار الذين سيأخذهم الرب معه. بعد ذلك يقف المؤمنون أمام كرسي المسيح في السماء كما يقول بولس الرسول، لأنه لا بد أن جميعنا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيرا كان أم شر.
9: هذا هو الحساب، المسيح سيحاسب الناس.
7: هذا ما نعرفه جيدا واتفق الكل عليه، المسيح سيحاسب الناس عند مجيئه ثانية.
11: هذا حساب المؤمنين، أما وقوف الجميع أمام كرسي مجد المسيح فنجده مذكورا في إنجيل متى 25 عدد 31، يقول: متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده
10: ويجتمع أمامه جميع الشعوب.
8: هذا لجميع الشعوب، لكل الناس.
10: نعم، فيميز بعضهم من بعض،
9: الأخيار والأشرار.
7: يكافئ الأخيار بالجنة ويذهب الأشرار إلى النار.
8: هذه هي القيامة والحساب.
11: كما قلت، فريق يقول إن هناك مجيئين، مجيئا خاصا للقديسين ومجيئا عاما لكل الناس، وفريق آخر يقول بل مجيء واحد،
10: ويستدلون بذلك بقول بولس الرسول أنه سوف تكون قيامة للأموات الأبرار والأثمة، وأن المسيح سوف يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته.
8: ومن الذي ينادي بذلك الرأي؟
7: لا يهمنا هذا الخلاف بالرأي.
8: انتظري يا سمر.
7: لا يا حسام، المهم أمامنا هو الأصل لا الفرع.
9: أنا معك يا سمر، سيجيء المسيح مرة ثانية، هذا هو المهم،
7: والجميع اتفقوا عليه.
8: سيجيء نعم، لكن على دفعة واحدة أم دفعتين؟ الاختطاف والمجيء أم ماذا؟
9: سيجيء يا حسام، سيجيء.
7: نعم سيجيء ويحاسب الناس أمامه.
10: رأيتم، حتى أنتم تختلفون.
8: لابد أن هناك مبررا لهذا الاختلاف.
11: أصحاب رأي الاختطاف والمجيء يقولون إن هذا الاختطاف سوف ينقذ الأبرار من الغضب الآتي وليحفظهم من التجربة،
8: وهي أسباب معقولة.
7: ما يهمنا يا حسام هو المجيء الثاني.
9: لو جاء للاختطاف ثم للمجيء الثاني فحديثنا منصب على المجيء الثاني.
10: هذا صحيح يا مروان، المهم انتظار وحلول يوم الرب كما قال بطرس الرسول، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب.
2: الذين ينتظرون ويطلبون سرعة مجيء ذلك اليوم هم المؤمنون طبعا.
7: طبعا، لأنهم سيسعدون به ويلاقونه في الهواء كما سمعنا. أما الباقين لا أتصور كيف ينتظرونه.
11: يصور ذلك النبي إشعياء فيقول: ولولوا لأن يوم الرب قريب، قادم كخراب من القادر على كل شيء.
9: فيوم الرب فرح وسعادة للبعض وحزن وشقاء للبعض الآخر.
10: الأبرار على يمين المسيح الذين سيقول لهم: تعالوا رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. والأشرار على اليسار سيقول لهم: اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعد لإبليس وملائكته.
11: فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، والأبرار إلى حياة أبدية.
2: اللهم احفظنا يا رب.
7: شيء مخيف فعلا.
11: كنتم تقولون إنه يوم فرح وتشتقون له،
7: هذا في الصورة الأولى، الصعود في بهاء ومجد على الهواء.
9: أما الحساب، أي حساب صعب ومخيف.
10: يقول بولس الرسول ليطمئن المؤمنين: ثم نسألكم أيها الإخوة من جهة مجيء ربنا يسوع المسيح واجتماعنا إليه أن لا تتزعزعوا.
2: لا بد من ذلك، وإلا نعيش حياة خوف دائم.
7: ما دمنا عرفنا أن ذلك اليوم لابد سيجيء
9: والمسيح سيأتي ليحاسب الناس،
11: فعلينا أن نسلك بتدقيق كحكماء منتظرين يوم مجيء المسيح، منتظرين ومستعدين ليوم الرب.

0: تكلمنا عن علامات لظهور ومجيء يوم القيامة حدثت بعضها مما يؤكد قرب ذلك اليوم،
1: عن الحروب والأوبئة والمجاعات والزلازل والكوارث الطبيعية وكل هذه الاضطرابات.
0: نعم نعم، هذا هو ما أقصد.
2: هذه الأمور تحدث دائما وعلى مدى العصور منذ القديم،
3: تتزايد أحيانا وتقل أحيانا أخرى، لكنها تنبه إلى قرب مجيء المسيح ثانية.
4: لكن هناك علامات أخرى لا بد أن تتم قبل المجيء. لا بد.
1: لا بد يعني حدوثها مرتبط بالمجيء، فلو لم تحدث لن يجيء.
0: ليس إلى هذا الحد.
4: لا بد أن تتم يا مروان. لا بد، لكنها لا تؤثر في موعد الساعة.
3: لا تؤثر لكن تؤشر وتنبه.
2: عن أي علامات تتكلمون الآن؟
4: مثلا انتشار الإنجيل في كل العالم.
2: انتشار الإنجيل؟ يعني كل الناس يؤمنون بالإنجيل؟
0: تقول انتشار الإنجيل.
3: تمتد رسالة الإنجيل إلى كل بلاد العالم، كل مكان في العالم تصل إليه رسالة الإنجيل. شبه المسيح ذلك بحبة خردل صغيرة تنمو وتصير شجرة كبيرة، أو خميرة صغيرة تخمر العجين كله.
4: لا يكون هناك مكان على الأرض لا يسمع رسالة الإنجيل، كما يتنبأ النبي حبقوق فيقول: لأن الأرض تمتلئ من معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر.
2: الإنجيل معروف في كل بلد، وصل إلى كل مكان، إذن ماذا بقي؟
1: تقصدون وصول المسيحية لكل بلد؟
0: أو وصول الإنجيل نفسه؟ أنا أرى أنه لا يوجد مكان لم تصل إليه قصة المسيح والمسيحية.
3: الديانة اليهودية كانت ديانة خاصة، كانت الفكرة القديمة أن لكل شعب من الشعوب إلها يتعبدون له، وظن اليهود أن الله إله خاص بهم وأنهم شعب خاص له،
4: لذلك كانوا يتفخرون بالله بين الأمم. ومن كان يريد دخول الديانة اليهودية من غير اليهود كان يدخلها بجهد، وكان دائما يعتبر دخيلا.
2: ياه، الدين للجميع. بالعكس، كل الأديان تدعو لأن يؤمن بالله وبها جميع الناس.
1: ومن يقصر في التبشير بالله ويدعو لعبادته مقصر في حق دينه.
0: إلا اليهود، كانوا شعبا خاصا لهم إله خاص. حتى يومنا هذا هم منعزلون عن المجتمع، يتصورون أنفسهم من عنصر أرقى، وتجري في عروقهم دماء أنقى من دماء باقي البشر.
3: ولما جاءت المسيحية وبدأت تنتشر وبدأ يدخلها بعض اليهود، حسبوا أن المسيحية تطوير للديانة اليهودية، أو هي شيعة من شيع اليهودية.
4: هذا صحيح يا أبي. أذكر أنك قلت لي أنهم كانوا إذا جاء أممي وثني ليدخل المسيحية كانوا يفرضون عليه أن يصبح يهوديا أولا ثم يدخل المسيحية.
2: يعني يدخل المسيحية على خطوات، يتطور من أممي إلى يهودي فمسيحي.
1: هذا غريب جدا، هم يفضلون ديانتهم وجنسهم عن كل ديانة وجنس.
0: وماذا حدث بعد ذلك يا عم قاسم؟
3: رفض الرسل هذا الأسلوب، ووقف بولس وبطرس ضد ذلك علانية في مجمع أورشليم. وأصبح من المعروف أن أي إنسان من أي جنس يمكنه أن يأتي إلى المسيحية مباشرة دون حاجة إلى التهود.
4: فالمسيحية الآن متاحة للكل في كل العالم، وتمتد وتنتشر في كل مكان وكل بلد إلى كل جنس وشعب.
2: فالعلامة إذن تمت.
3: ليس إلى كل مكان، ما تزال هناك أماكن بعيدة عن المسيحية.
1: بعيدة؟ وسائل الإعلام لم تجعل شيئا بعيدا.
0: كل شيء متاح ومعروف الآن، العالم قرية صغيرة كما يقولون.
4: ما تزال هناك مجتمعات منعزلة. على كل حال، ليس المقصود هو أن يؤمن الناس جميعا بالمسيحية ثم يأتي المسيح ثانية، لكن أن الإنجيل الذي كان محصورا في مكان واحد سيصل إلى العالم أجمع.
2: ما زلت أرى أن هذه العلامة قد تمت
1: إلى حد ما،
0: بل إلى حد كبير.
3: الحمد لله.
4: الحمد لله، مجيء الرب قريب.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: صف مشهد الاختطاف. صف مشهد الاختطاف.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر، فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: مايكل بتعمل ايه عندك؟
1: ايه؟ خلصت الغدا؟
0: ربع ساعة ويبقى على السفرة. انت بتعمل ايه؟ يعني مالكش صوت.
1: وانا هو خلاص خلصت الجرنال، فاضل بس ابص في صفحة الوفيات، يمكن يكون في حد نعرف. ما انت عارفة الواحد لو ساب نفسه هينسى يعرف اخبار الناس ايه.
0: يا اخي الصفحة دي بالذات بتتعبني نفسيا، من بعد اخر مرة اخدنا فيها صدمة الاستاذ محروس.
1: ايه سنة الحياة بقى، يعني مين مش هيجي عليه يوم ويموت؟
0: يا اخي افتكر خير، الشر برا وبعيد. بس عارف مرات اقول حلو بجد لو الواحد ما كانش يموت. تخيل يعني كانت الدنيا بجد هتغلى علينا، كنا هنتعب اكتر وننجح اكتر. ما احنا قاعدين بقى مش ماشيين، لكن تعيش كده متهدد.
1: الجوع بصراحة يعمل اكتر من كده، لكن هكمل جنان معاكي واقولك بالعكس. انا شايف ان الموت اللي مش عاجب سعادتك ولا عاجب حد مرات بيبقى حد الحاجات كتير ما ينفعش تعالجها الحياة.
2: فقد اكدت تحريات ومعلومات فريق العمل باختباء 5 من تلك العناصر بإحدى المزارع.
1: مش هيبطلوا يولعوا في البلد، كل يوم موت موت وناس ملهاش أي ذنب. حقيقي الواحد طول عمره ما يسمع عن حاجة أصعب من كده، الموت بقى فوق رأس الواحد حتى هو فوق سريره.
0: الواحد بقى لما بيسمع الحاجات دي بيحس بمرارة فظيعة، كل يوم جنازة وصراخ وأطفال بتعيط على أهليها.
1: الغريب مع أنه ما حدش بيحب الموت، لكنه بقى بيتحرك وبالذات اليومين دول بحرية مفيش بعد كده، معاه فيزا مفتوحة لأي حتة ولأي حد.
0: تقول ايه بقى؟ ما منوش مفر. الواحد مرات بيسأل هو مش ممكن نلبس نظارة تانية تخلينا نشوف اللي بيحصل ده بشكل أخف شوية من كده؟
1: يسلم ايديك يا حبيبتي، أكلك كالعادة بيخلي الواحد يخاف يأكل صوابعه. الحلو إيه بقى؟
0: عامله لك كوكتيل.
1: لا ده كتير، يوم مليان بخير ربنا الحمد لله.
0: بألف هنا وشفة.
1: أنا كده مش هلحق أريح الظهر، وهعمل شغل في اللوحة اللي كنت برسمها للمعرض بتاع الكنيسة.
0: على فكرة أنا لسه ما شفتهاش.
1: بسيطة جدا، طفل بيحط ورد على قبر صديقه وتحت اللوحة مكتوب لولا موتك لما كتبت لي الحياة.
0: طب وده بقى قبر صديقه ولا قصدك قبر المسيح؟
1: دي قصة من وراها فكرة.
0: طب استناني كده أروح أجيب الكوكتيل ونكمل كلامنا يا فيلسوف. وادي قاعدة فهمني بقى.
1: مرات يبقى موت الناس حياة الناس تاني.
0: مصايب قوم عند قوم.
1: لا حتى الفكرة دي جايبها من الكتاب المقدس عن مجموعة قصص كلها فيها قبور، ينفع تتكتب عليها العبارة اللي في الصورة دي.
0: وضح لي كده.
1: أول قبر ينفع تتحط عليه العبارة دي كتعليق مكتوب عليه من تحت هنا يركض تارح نحور.
0: بتقول مين؟
1: تارح نحور ده يا ستي يبقى أبو أبونا إبراهيم. أنت عارفة أن أبونا إبراهيم أخد دعوة من ربنا أنه يسيب أرضه وعشرته وبيت أبوه ويطلع بعد كده زي ما ربنا دعاه الأرض تاني في حتة بعيد قوي عن بلده؟
0: آه افتكرت، ونفذ أبونا إبراهيم الوصية لكن خلى معاه أبوه تارح وما سابوش.
1: تارح كان راجل كبير في السن، وانت عارفة بقى الكبار دول خطوتهم تقيلة وحيلهم على قدهم والصحة يا دوب. المهم وصل تارح وهو وابونا إبراهيم لبلد في نص الرحلة كان اسمها حران، وجالك يا ستي في البلد دي ومش قادر خلاص يتحرك من هناك ويروح أي حتة تاني.
0: أنا أول مرة أسمع الكلام ده. طب وعمل إيه أبونا إبراهيم مع أبوه؟
1: قعد في البلد دي وخلاص على كده، يعني هيروح بابوه فين؟ المشكلة ان صوت ربنا كمان لإبراهيم برضو وقف، وكأنه كل الاتصالات بينهم اتقطعت لسنين بعد كده.
0: وفضلت الدنيا على كده لغاية امتى؟
1: لغاية ما مات تارح، وساعتها ابتدى ربنا يتكلم من تاني مع ابونا إبراهيم ويواصل مع ابونا إبراهيم رحلته اللي طلعها من زمان.
0: انت جبت الكلام ده منين؟ انا اول مرة اسمعه.
1: فعلا هو مش موجود بالظبط كده في قصة إبراهيم في سفر التكوين، بس موجود على لسان استفانوس الشهيد في وعظته في سفر أعمال الرسل أصحاح 7. لما تقري وعظته تلاقيه بيقول إن ربنا نقل إبراهيم بعد موت تارح للأرض اللي سكن فيها بعد كده بقية حياته.
0: يعني عاوز تقول إن أبونا إبراهيم فضل قاعد في حران لغاية ما أبوه ما مات؟ لولا كده لولا قدر يتحرك ويكمل المشوار الأساسي اللي كان رايح له؟
1: أوه الكلام خدني نسيت، سوري. ممكن تروني الفرشة اللي عندك دي؟ وباليتة الألوان هلون مكيل ورد اللي في الصورة.
0: وادي باليتة الألوان، وادي كمان الألوان والفرشة.
1: عارفة يا ديانا، مرات بيبقى في حياتنا في حد زي تارح العجوز.
0: إزاي يعني؟
1: ما أقصدش واحد اسمه تارح، لا طبعا، لكن يمكن يكون واحد زي كده.
0: برضو مش فاهمة.
1: ممكن تعتبريه مثلا علاقة أو حسابات قديمة وتقيلة خلتنا قعدنا في مكاننا وبقيناش عندنا قوة نتحرك منها خطوة واحدة. اللي عاوزك تعرفيه إن لو ربنا سمح إن العلاقة بينك وبين تارح تخلص أو تنتهي ما تتضايقيش.
0: يعني ربنا بعد موضوع تارح ما يخلص هيرجع يتكلم معنا تاني في الكلام الأولاني، يعني في الدعوة القديمة اللي قالنا عليها؟
1: والواحد هيلاقي نفسه متعزي بعد موت تارح، وهيبقى على استعداد انه يرجع تاني المشوار لحياته الاولاني مع ربنا.
0: ايوه يا اميره، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ ايه يا بنتي، اخيرا افتكرتيني. ايه ده، سبتي الشغل من بعد ما باباكي طلع على المعاش ضايقوكي وخلوكي تسيبي الشغل؟ معلش يا حبيبتي، هي الدنيا كده النهارده. سوري معلش، بس أميرة ظروفها صعبة، سابت الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش.
1: مش ممكن.
0: يا سلام، وده إيه بقى اللي يضحك في الخبر ده؟
1: أصل دي بقى حكاية تاني ميت.
0: مش فاهمية إيه ده؟ هو أنت تاني ميت عندك ساب الشغل بعد ما باباها طلع على المعاش؟
1: تاني ميت هنقف قدام قبره شوية هو يعقوب أبو أصباط شعب إسرائيل.
0: وإيه ارتباط يعقوب بقى بقصة أميرة؟
1: مش بالظبط، الارتباط بعيد أنا معاكي، بس في فكرة خطيرة.
0: كلامك النهاردة كله ألغاز.
1: ما هو أنتي عارفة طبعا ولاده عملوا إيه في يوسف أخوهم، إزاي غدروا بيه وباعوه عبد الجماعة مصريين. بعد كده بسنين رجعوا وتقابلوا معاه، وقتها كان يوسف بقى حاجة كده تملى العين في مصر، ورجعت المية المجاريها وكل شيء بقى عالي العال.
0: لا لا، عالي العال ده بقى في الأفلام، وكمان الأفلام القديمة. ما تقوليش خلاص اللي اتعمل فيه اتنسى، الكلام ده مش ممكن يحصل ولا حتى في الخيال.
1: كلامك صح 100%، ومين قالك ان هم كانوا مطمنين بعد السنين دي كلها؟ لا طبعا، كان احساسهم بالذنب على اللي عملوه مع يوسف مسيطر عليهم ورعبهم.
0: واكيد طبعا كلهم كان بينهم وبين روحهم فاهمين ان وجود ابوهم يعقوب معاهم هو اللي مخلي يوسف لغاية دلوقتي ما انتقمش منهم، يعني مقدر وجود الراجل الكبير وعمل له حساب.
1: ايوه انا معاكي، واكيد كانوا عاوزين ان يعقوب يفضل عايش وموجود باي شكل عشان تفضل العلاقه بينهم وبين يوسف كويسه، لان موت يعقوب في يوم من الايام هيبقى اكبر مصيبه عليهم.
0: ومات يعقوب، عاملين زي جالك الموت يا تارك الصلاه، ده اليوم اللي عاملين له الف حساب، زي ما طلع ابو امير على المعاش.
1: دفنوا ابوهم ورجعوا، بعد كده أول ما شافوا يوسف راحوا عاملين له قصة من تألفهم طبعا.
0: لما قعدوا يبكوا ويقولوا له إنه وصية أبوك قبل ما يموت إنك تسامحنا.
1: بالظبط كده، لكن زي ما بيقولوا اللي تخاف منه ما يجيش أحسن منه. يوسف لما شافهم بيعملوا كده استغرب وقال لهم إيه ده، هو أنا مكان ربنا عشان أنتقم منكم؟ كفاية أن أنتوا لما قصدتوا لي شر ربنا حوله الخير.
0: يا من أنت كريم يا رب، يعني لولا موت يعقوب ما كانوش أخوات يوسف اتأكدوا من شهامة يوسف معاهم؟
1: يعني سواء في وجود أبوهم أو عدمه يوسف هو يوسف. لا وتخيلي الصورة بتنتهي إزاي، يوسف قاعد يشجع أخواته ويطمنهم ويقول لهم إن هو هيعولهم ويعول ولادهم. يعرف يا ديانا، مرات ربنا بيسمح بموت المصدر اللي كنت راهن أمانك بيه.
0: فعلا مرات ربنا بيسمح إن يعقوب اللي في حياتك يموت، ويبقى من الناحية التانية محضر لك مفاجأة إن يوسف مش بيتغير.
1: ولما يوسف الإنسان عمل كده يبقى المسيح اللي بيحبك واللي أمين عليكي
0: يعمل إيه؟
1: الرب يسوع إله الأمانة، يعني مش هينتقم منك بعد ما تروح الحاجة اللي كنت مسنود عليها.
0: ما تخافشي، البركة هتستمر ومش هتقف لمجرد أن شخص أو شيء معين انتهى من حياتك. البركة مش مرتبطة بواحد زي يعقوب أو بوظيفة سبتها أو حتى بناس، البركة مرتبطة بيوسف يعني بالمسيح. يبقى ما تزعلش وخلي عندك إيمان.

اعتدنا أن يقصد المريض باب الطبيب، وأن يطرق الشحاذ باب الكرام، وأن يسأل الفقراء كرم الأسخياء والأغنياء. لكن العجب العجاب أن يقف يسوع أمام قلبك دون أن تحس، وأن يطرق دون أن تدرك، وأن يتكلم دون أن تسمع. وهو يفعل ذلك لا لكي يأخذ منك، بل لكي يعطيك ما دفعه لأجلك على صليب محبته لك. وهو يفعل ذلك رغم أنه السيد الذي يطرق باب العبيد، وهو طبيب الأطباء والمعطي بسخاء، بل هو ملك الملوك ورب الأرباب.

0: نفسي أبقى دكتور مشهور.
1: أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت بتفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجه من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضه، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكره، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجاله اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي.

Hello everyone, welcome back to the Middle East Praise Hour. اهلا بكم في the Middle East Praise Hour. لو انت او انتي ما تعرفنيش، انا جودي مايكل، انا be your host for this hour. ولو ما تعرفنيش خالص فاهلا بك. انا جودي مايكل متعتكم في الساعة دي. انا مصرية عايشة في مصر من زمان، عندي اخ واحد وكلبين، واتجوزت من سنة تقريبا، سنة إلا كم يوم. متحمسة جدا نقضي مع بعض الساعة دي. وقبل ما نروح للفيرس of the day، خلونا نسمع ترنيمة وارجع لكم تاني، ما تروحوش في أي حتة. هنسمع It Really Is Amazing Grace وهجيلكم تاني.

I mean, and today's verse is from Galatians 6, verse 2, and it says, "Bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ." وبالعربي هي في غلاطية 6 آية 2 وبتقول احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. آية بالنسبة لي كبيرة. عايزة أتكلم بس الأول يعني إيه هي البردنز اللي موجودة أو الأثقال اللي موجودة. أنا بشوف إنه it is a sad event أو ممكن تبقى financial struggle أو guilt of a mistake مثلا a sin or something like that واللي هي يعني ممكن تبقى أي نوع من أنواع الحمل ضيقة أو وجع تأنيب ضمير أو حاجات زي كده وربنا هنا مش بيقول إن احنا نعديها لوحدنا لكن نبقى مع بعض ممكن نتكلم أكتر عن love of God أو ناموس المسيح لكن بعد ما نسمع التنمية اللي جاي.

لو أنت مستمتع باللي بتسمعه دلوقتي تقدر تتابعنا في أي وقت من على selavyradio.org أو passionradio.org، وتقدروا تنزلوا الابليكيشن باسم Passion Radio Network Player من على موبايل أب وتسمعونا في أي وقت. البرنامج بتاعنا موجود all days of the week، كمان موجود متسجل على الابليكيشن، وتقدروا join our Facebook page باسم Passion Radio Network، تكتبوا لنا your prayer requests وتأبديت us عاملين ايه واخباركو ايه. انا جودي مايكل، موجودة كل يوم سبت الساعة 3 MT time and 12 Cairo time 1 Dubai time.

أمين, you were listening to أنا لما بزعل أو بتضايق for the better life. وإحنا الآية بتاعت النهاردة كانت في غلطية 6 آية 2, وكان فيها إنه هكذا تمموا ناموس المسيح. ولو of Christ هنا هي مش بس معناها قوانين, لكن أنا بشوفها أكتر إنها law of love, إنه Jesus showed us the ultimate example of love ده when he carried the heaviest burden بتاعنا كلنا on the cross. وأنا بحس إنه ده ممكن نطبقه كذا طريقة في حياتنا, بس يعني أهمهم إنه إحنا when we help a brother or sister we are acting just like Jesus, إنه إحنا بنعمل زي ما يسوع عمل. وهنتكلم أكتر بس لما نسمع الكلمة اللي جاي.

وأنا بحس أنها شخص عملي جدا. ففي نهاية حلقة النهاردة ممكن نتكلم شوية عن practical steps, ممكن أقول practical ways of applying الآية بتاعت النهاردة. أنا رأيي أنه في ثلاثة حاجات مهمين جدا, أنه me being present, أنه sometimes أن أنا a very burden بتاعت حد, just meaning to listen to a friend, محتاج أنه يتسمع without judging. وتاني حاجة ممكن تبقى offer help. ساعات في ناس كتير زي ما بيبقوش عارفين يسألوا for help, they can't ask. بس لو أنا سألت حد تاني لو أنت محتاج مساعدة, حتى لو هو ما كانش محتاج مني مساعدة أو مفيش حاجة أقدر أعملها, لكن أنا بشو him love and restore with love. If someone has fallen into sin, don't gossip. Instead, help them get back and find their way back to God. دي أنا بحسها واحدة من الultimate love اللي ممكن نعملها. احنا كده خلصنا النهاردة, لكن أنا هبقى موجودة في نفس الوقت الأسبوع اللي جاي, مستنياكم. باي باي.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la.
2: لو عايز تنجح راس المال الأهم في أي نجاح هو الشخصية. احنا اتكلمنا عن ثلاث مستويات من التأثير. المستوى الرابع والخامس بيتكلموا عن الشخصية. المستوى الرابع هو ازاي بطور في الناس، بس ده مش هيحصل غير من خلال الشخصية بتاعتي، اللي هو المستوى الخامس اللي أنا محتاج أقف عنده. الشخصية هي رأس المال الأهم لأي نجاح. تخيلوا لما يبقى شغفي هو أن أنا أطور ناس، وده المستوى الرابع. لما يبقى هدفك أن أنت لما تسلم على حد، مجرد تسلم عليه أو تتقابل معاه، يروح وهو حالته أفضل مما كان عليه قبل ما يشوفك. اتعامل مع الناس بتواضع. الكلام ده مش هيجي من فراغ، الكلام ده يجي من الشخصية. المستوى الرابع أنا بطور في الآخرين إزاي، أو بطور في الناس إزاي، بس ده مرتبط بالمستوى الخامس اللي هو الشخصية. الشخصية هي رأس المال الأهم لنجاح أي عمل. تخيل كده واحد معاه فلوس كتيرة جدا بس شخصيته ضايعة، أو معاه إمكانيات كتيرة جدا بس شخصيته وحشة، شخصيته منفرة، شخصيته مش جذابة، ممكن يعمل إيه؟ في بعض المشروعات يقولك المشروع دوت بيتوقف على الشخص اللي بيديره، أو حد بعض المحلات يقولك البياع اللي في المحل دوت خدت منه واو اكسبيرينس، أو خبرة إيجابية، أو خبرة تحفة. لما بندرس عن خدمة العملاء يقولك إزاي تخلي العميل طالع بخبرة واو. واو يعني خبرة متميزة. ده بيجي من شخصية الشخص اللي بتعامل معه. في محل كبير جدا في أمريكا عملوا إحصائية، لما لقيوا الناس ابتدوا ما يروحوش المحل ده، ابتدى عدد العملاء يقل، فعملوا إحصائية بيشوفوا إيه الأسباب. لقيوا أنه في نسبة صغيرة جدا بيوتها بعدت عن مكان المحل دوت، فما بتقدرش تروح عشان المواصلات. في نسبة تانية صغيرة برضو ماتوا فما بيعيشوا يروح المحل. في نسبة تالتة بيقولوا أنه الأسعار بتاعته في أسعار منافسة ليها. لكن النسبة الأكبر تخيلوا كانت معاملة الناس القائمين على العمل جوه المحل دوت للزباين أو للكاستمرز. الشخصية، شخصية الإنسان هي اللي بتجذب وهي اللي بتأثر، وشخصية الإنسان هي اللي بتنفر وهي اللي بتأثر تأثير سلبي. المستوى الخامس والمستوى الأعلى هو الشخصية، لأنه الشغف بتاعي والاهتمام بتاعي بيكون هو الشخصية. تخيلوا كده طالعين سلالم. السلم الأول، الدرجة الأولى هي المركز، الدرجة الثانية العلاقات، الدرجة الثالثة الإنتاجية أو الإنجاز، الدرجة الرابعة تطوير الناس، الدرجة الخامسة هي الشخصية، وهي أعلى درجات التأثير. على فكرة لو وصلت للدرجة الخامسة هتقدر تنزل الدرجات اللي تحتيها بسهولة وتطلع تاني بسهولة. لو انت وصلت للمستوى الخامس اللي هو مستوى الشخصية اللي هو أعلى مستويات التأثير، هتقدر تتطور في الناس مش بالكلام، لأنهم هيشوفوا نموذج. على فكرة كل واحد فينا محتاج نموذج يبص عليه. الناس بتتأثر بالكلام، بس بتتأثر أكتر باللي بتشوفه. كل واحد فينا محتاج يشوف نموذج. عشان أكون مؤثر تأثير كبير أو في أعلى درجات التأثير، لازم أثر بالشخصية بتاعتي، اللي هو النموذج اللي بيتحرك، اللي الناس شايفاه عايش قدامهم، بيعيش اللي بيقوله، مش بيتكلم عن حاجات هو مش عايشها، مش لابس ماسك، مش لابس جاكيت مداري حاجات تحتيه مش كويسة. لو تميت بشخصيتي وشغفي كان شخصيتي، ووصلت لمرحلة الشخصية النضجة السوية، ودي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جاية، هقدر أطور في الناس بسهولة، هقدر أنجز بطريقة صحيحة، هقدر أعمل علاقات صحيحة، هقدر أحط حدود مظبوطة ليا في العلاقات بتاعتي حتى مع أقرب الناس لي. على فكرة أنا حاطط حدود ليا في علاقتي بمراتي. هتقولي إزاي؟ أقول لكم، علاقتي بمراتي، صوتي وقت الغضب ليه حدود، نبرة الصوت، صوتي في العصبية بتاعتي مع عيالي ليها حدود، الغضب بتاعي ليه حدود، فبعمل علاقات صحيحة. المركز اللي هو المستوى الأول بيجي من الشخصية طبعا. الشخصية هي اللي بتديني المركز، بالعكس ده الناس بتجري عليا عشان تديني مركز، أنا مش مضطر كل يوم أقف قدامهم.

هم ادوني المركز اللي انا استاهله، هم اللي بيدوني المركز من نفسهم. عشان كده اعلى مستويات التأثير الايجابي هو الشخصية. المستوى الاول كان المركز، المستوى الثاني العلاقات، المستوى الثالث الانتاج او الانجاز، المستوى الرابع تطوير الناس، المستوى الخامس الشخصية. في كل مستوى من دول شغفي بيكون اسم المستوى. كان معاكم إيهاب ثروت، برنامج كاريزما. استنونا في الحلقات اللي جاية، هنتكلم أكتر عن إزاي أكون شخص جذاب داخليا مش بس خارجيا.

0: حين تعطي شيئا ما مجانا احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: لكل كيل كيال، فالطعام غذاء الجسد، والفكر طاقة العقل، والعزيمة وقود الإرادة. أما الروح فلا يمكن أن ترتوي إلا بالرب، ولن تحيا إلا فيه. فالعين لا تشبع من النظر، والأذن لا تمتلئ من السمع، وروعة الإنسان أنه على صورته. ففي حياة كل منا فراغ على صورة الله لن يملأه سواه. لذا يتساءل موسى: أليس هو أباك ومقتنيك، هو عملك وأنشأك؟ ويؤكد سليمان: النفس الشبعانة تدوس العسل، وللنفس الجائعة كل مر حلو. ودعوة المسيح المتجددة: طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. فالصورة تكتمل حين تتماثل مع الأصل، والجزء يجد قيمته حين يتحد مع الكل. نعم، لكل كيل كيال.

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

الكئيب. تعريف الكئيب: الكئيب هو الشخصية اللي ما بتبتسمش بالساهل. الكئيب هو الشخص أو الشخصة اللي لازم تحصل حاجة مفرقعة جداً عشان يفردوا وشهم. الكئيب هو الشخص اللي مش عايشها ببساطة. الكئيب هو اللي دايماً مركز كل نظره وفكره على السيء وعلى الأسوأ. الكئيب هو اللي واخدها جد طول الوقت. الكئيب هو اللي ما بيفتكرش ويسرح غير في الوحش. الكئيب هو اللي مش واخد باله إن الشمس طالعة النهاردة. الكئيب هو اللي ما يجيش على باله أبداً إن اللي جاي بكرة أحلى. الكئيب هو اللي يميل إن اليوم يخلص قبل ميعاده. الكئيب هو اللي بيعد الساعات عشان تمر من غير ما يفكر يحليها. لو بتشبه على الحاجات دي تبقى أنت لا مؤاخذة كئيب.

لو انت شابه وبتدوري على زوج المناسب تعالي اشتري مني وهقولك شويه نصايح مهمين جدا. اول حاجه ادخلي على لسته اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، ابعتي شويه قلوب، زودي لايكات، اي حاجه يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحده تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعمليه ولمحي له من بعيد لبعيد لغايه ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكايه دي يبقى ادخلي على لسته اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ ابن عم ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم من اصحابهم ابنهم ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب ما تقلقيش، انبسطي عيشي كوني صداقات جديده عيشي حياتك بطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.

عد يا إلهي وتطلع إلى كنيستك. هو ذا العدو كأسد يتربص ليفترسها، ينصب لها الشباك ليهلكها. قم أيها المخلص وأعن عروستك، يا من صرت لأجلي مسكينا تطلع إلى مسكنة قلبي. انزع عني حالة اليتم ولتفرح قلبي بأبوتك، لتتطلع عيناك إلي، لأن العدو يتفرس فيا ليلتهمني. القمص، تدرس يعقوب ملطي.

أهلا بيكم في فقرة جديدة من زي القمر برنامج بناويت، معاكم كريستين رزق الله ميك اب ارتست. والنهاردة في حلقتنا هنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب. أول حاجة هنبدأ بيها ودي المفروض بتتعمل في أي ميك اب لأي مكان هنروحه هي ترطيب البشرة. ولو هننزل الصبح لازم استعمل سان بلوك زي ما قلنا قبل كده أو الكريم الواقي من الشمس. ومدام بنتكلم عن الترطيب لازم أعدي معاكم على برودكت نازل جديد ويمكن سمعتوا عنه أو شفتوا إعلاناته في التلفزيون، وهو البيبي كريم. ويمكن كتير منكم مش فاهم ده إيه وبستعمله إزاي، وهو ببساطة عبارة عن كريم أساس زائد كريم ترطيب مع بعض، لكن بتبقى التغطية بتاعته مش قوية، يعني مش بيداري علامات الحبوب أو أي عيوب واضحة في البشرة، لكنه مناسب للبنات اللي بشرتهم صافية ومش محتاجة فاونديشن كتير. وانتي ممكن تعملي البيبي كريم بتاعك بانك تحطي شوية من الفاونديشن على الكريم المرطب وتفرديه على وشك. والبيبي كريم بشكل عام مناسب للصبح لانه ما بيبقاش كتير، ولان ميك اب الصبح في رأيي لازم يكون ناعم لان الاضاءة الصبح بتبقى قوية وكل حاجة هتحطيها هتتشاف كويس قوي. ابعدي عن الاي شادو اللي فيها لمعة او جليتر واستعملي الالوان المات والترابية او الناتشرال. نيجي للمسكرة. المسكارا دايما بتحلي وبتفتح العينين وبتغمق لون الرموش وبتكحل العينين اكتر. بقترح عليكي كمان انك ممكن تستعملي كحلة بني جوه العينين لانها ناعمة ودافية قوي للصبح. ابعدي كمان عن البرونزر اللي بيلمع قوي او البلاشر اللي فيه جليتر جامد. ولو انتي بنوتة بيوضة استعملي البينكس الناعمة او المات. ولو لونك قمحي جربي الالوان اللي على مشمشي. استعملي شفايف الجلوس او لون روج ناتشورال أو حتى اللحمي لكن مش البهتان قوي. وممكن حتى ترطبي شفايفك بس بليب بالم أو زبدة كاكاو. فاصل صغير ورجعلكوا علشان نحكي على ميك اب السهرة أو الفرح، استنوني.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: ورجعت لكم بعد الفاصل وكنا بنتكلم عن الميك اب المناسب في المكان المناسب، والفقره اللي فاتت كنا بنتكلم عن ميك اب الصبح، ودلوقتي هنحكي على ميك اب السهره. وزي ما قلت لكم قبل كده هنستعمل المرطب الاول، لكن المره دي محتاجين نستعمل فاونديشن تبقى التغطيه بتاعته اعلى علشان يغطي اي عيوب في البشره ويوحد اللون صح، وكمان نعمل الكونتورينج والهايلايتنج. ولو عايزه تعرفي اكتر عنه ارجعي لحلقاتنا المتسجله على ybapp.com. العينين بقى محتاجة تستعملي تدريجات آي شادو أكتر، مثلاً 3 درجات فاتح ميديم غامق، وممكن تستعملي ألوان فيها شمر أو بتلمع أو حتى فيها جليتر، بالذات لو بالليل ولو رايحة مكان الإضاءة فيها تكون ضعيفة. وممكن تستعملي كحلة سودة وحددي عينك أكتر، وكمان استعملي الماسكارا اللي المفروض ما تقلش عن 2 كوت علشان رموشك تبان أطول وأغزر، وممكن حتى كمان تستعملي الفيك آي لاشز أو الرموش الصناعية، وممكن تستعملي البلاشر اللي فيها لمعة أو حتى المات، لكن حطي أكتر سنة من اللي بتحطيه الصبح علشان الإضاءة بتبقى أضعف. املي شفايفك كويس بالروج واختاري لون واضح، وحطي تحتيه ليب لاينر علشان اللون يثبت ويبقى معاكي وقت أطول. آخر حاجة هتكلم معاكو فيها هو ميك اب العروسة، وهقولكو كده شوية نصايح بسيطة لكن بتفرق قوي في الشكل. أكتر حاجة بتفرق معايا أنا في ميك اب العروسة إنها تبان ناعمة ومحلوية لكن مش متغيرة، بشرة صافية، لون فاونديشن مظبوط ومش أفتح أبداً، وده اسمه فلوليس، يعني بشرة من غير شوائب، ويبقى شكلها من بعيد زي شكلها من قريب زي شكلها في الصور، مش لما تيجي تقربي منها وتسلمي عليها تلاقي طبقات من الميكاب على وشها، وده بيسموه كيكي فيس، يعني يبقى شكل وشها متشقق زي وش الكيكة. وكمان المفروض تبقى حتى الآي شادو المناسب على شكل عينيها ولونها، والرموش الصناعية دايماً بتحلي وبتبرز جمال العينين، بالذات لو كان شكلها طبيعي ومش طوال قوي زي المقاشات، وكمان بتملى الفراغات بين الحواجب بدرجة لون شعرها أو أفتح درجة بطريقة ناعمة من غير ما يبان أنه مرسوم أو متحدد أو شكله زي التاتو. وفي رأيي كل ما كانت العينين قوية محتاج اللبستك ناعم وهادي، لكن كل ما كانت العينين كمان ناعمة وبسيطة تستحمل معاها روش قوي. وعقبال ما تبقوا كلكوا أحلى عرايس يا بنويت. ودي كانت آخر فقرة لينا من زي القمر من حلقات بنويت. لو عندكم أي استفسارات أو اقتراحات استنونا في الموسم الجديد. أتمنى تكوني استفدتي من فقراتنا وساعدتك تهتمي بنفسك وتكوني بنوتة زي القمر.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول، وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
2: قد يتحول كل شيء ضدك ويبقى الله معك، فكن مع الله يكن لك كل شيء. إذا أغلقت الشتاء أبواب بيتك وحصرتك تلال الجليد من كل مكان، فانتظر قدوم الربيع وافتح نوافذك لنسمات الهواء النقي، وانظر بعيدا فسوف ترى أسراب الطيور وقد عادت تغني، وسوف ترى الشمس وهي تلقي خيوطها الذهبية فوق أغصان الشجر لتصنع لك عمرا جديدا وحلما جديدا وقلبا جديدا. أنا متشائم بسبب الذكاء، ولكني متفائل بسبب العزيمة. لماذا الخوف؟ والشمس لا تظلم في ناحية إلا وتضيء في ناحية أخرى. إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء. العقل القوي دائم الأمل، ولدي دائما ما يبعث على الأمل.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

كلمة تقيلة جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم.